da dan na sul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih al kubra أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

من العرق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الله

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد اللؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى.

地方的拉地方来啥啦民族的拉一家地方阿爸你拿的拉地地大家不拿我的马不拿我拉的不哭拿我安顿啥你不فاسجدوا لله واعبدوه صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمروان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجرحكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

الجنون والدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

الدين المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر

البحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

لكم بالدبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

لكم الصيحة بالعصف فجعلناهم غثاء.

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا

وأنا ربكم فاتقون.

أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه

ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون.

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

الولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

عليكم ورحمة في الدنيا والآخرة لمسكم

الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً.

فإلا

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة

آيات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة.

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ

أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيوا

خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل.

أنهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك

كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة

Capitão!

我了的家。

رحمتي، وهو الذي أرسل الرياح نشرا

والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش

الذي علمه السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبن

地在地找我还来了不散你不理

الذي يميتني ثم يحييني.

ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في

كذبت قوم نوح المرسلين.

وما أسألكم

عليم.

فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عزيز

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

ادخلوا متاكنكم لا يحطمنكم سليمان.

أولى

أخذ غير بعيد فما كان غير بعيد.

Please!

الحد كتابي هذا فألقه إليهم

إليهم بهديه.

لك طرفك.

لي أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه،

حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها.

تفسوا أو يجعلكم خلفاء

ஆக்கினார்.

بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا

أحب أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

نذبح أبناءنا.

لهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

فقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هل أدلكم

Oh,

فرددنا إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

فاتقاه الذي من شيعته على الذي من عدوه.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين.

فإن أتممت عشرا فمن عندك وما

شاء في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة.

نفست عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا.

فأوقد لي يا هامان على الطين. فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى.

أكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك

قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما

ولقد وصل

ويدرؤون بالحسنة السيئة

Bapak.

من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

فيهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت علي

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله

واعلموا أن الحق لله.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.

0: أوضحا يفوق الخيال.
1: مكانس،
0: كاويات،
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث، مجموعة شمخ.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babos.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أنتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

كيف أصبحت وحدة الأوطان نوازع حرب وخراب وزيودة وشوافع أبكي أصرف يا يمن أم اليمن

0: Listen. Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف؟
2: يا صباح الشاي
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 7700-10770
3: أو 777-921-435.
4: Just found it. Radio Delta.
5: Radio Delta. الحدث الفني.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث.

0: البصل والملح والكاري ورشة كمون.
1: ناس قول بازلاء وأنا أتركها على نار هادية إلى أن
0: تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
2: مجموعة الكابوس.
3: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
2: الباحث خليل للطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان

0: تغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية، لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتي بثلي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
8: Radio Delta, the Super 101.7, the number one Get Arabic station across the Middle East.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذة.
6: Just found it. Radio Delta.
7: ومكانه قد دلال وانا قدام اللزازة دي عندي.

0: العرب للبطح فلاو
1: بالراحة شوية شوية شوية علينا بابا بابا
2: شغف عبده ما حشوش
3: Radio Delta. Only God can stop us now.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babbos.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
9: جوار مدارس صناع النجاح.
8: تليفون: 77001077
9: أو 777921435.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات،
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
10: 772-238-378.

0: 7-1-1. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك، احذر التضليل.
6: Radio Delta, the number one choice, number one station.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك، نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
13: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان صنعاء شرع.

0: 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.
1: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
2: فعلا انه سوبر داك.
1: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: كده انا جاوعة.
1: كباب لحم، كباب دجاج،
2: اوصل لحم،
3: اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby don't hurt. كده انا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
0: ما هي كل هذه الرسائل؟
6: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
0: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
6: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
0: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
6: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
0: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
8: Just found it.
9: وكلت ضحكة
10: زبجة
9: ندارة
10: كركرة
9: ضحك من قلبك.
11: جات الحزينة تفرح، ما لقتلهاش مطرح. شرفها انطح ادي وشك للحيط وانطح وتلم تنتون على تنتن واحد نتن والتاني انتن ورقصني عويس.
12: مستر بريزيدنت،
11: يس
12: يو شرفها انطح. هو ينطح، انا مروح.
11: تعالى يو سبيك انجلش؟
12: اوف كورس مس،
11: اي سبيك ليتل فروم مي ليتل فروم يو. نقدر نمشي بتاع البليله دي كمان
12: اهو. بس
11: مش هتوزع بليل على المعازيم؟
13: اتفضل فخامه الرئيس علشان تلقي كلمه الترحيب بالرئيس الضيف.
11: اتفضل فين؟
13: اتفضل على المنصه. في مالك؟
11: ده مروحش منصات لما تموتني.
13: والله
11: في بلاد بيحصل فيها حاجات بايخه على المنصات، خليه يطلع الاول.
13: ما ينفعش البروتوكول.
11: بروتوكول مين يا رحمة؟ بعدك روح يابا. انا اطلع على المنصه، خد بالك تنجيب كم عيل من دول. دي الاقي نفسي في كان ده في شكلك وانت شبه الوزه المسلوقه كده.
13: اوكي ثانك يو ثانك يو.
11: لن أقبل لن أقبل.
13: هو لسه قال حاجة؟
11: لسه؟ لن أقبل.
13: ليه بقى؟
11: لسه
13: لن
11: أقبل.
13: ما يصحش التلفزيون بيصور.
11: ايه؟
13: لن أقبل. عزة

0: الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
5: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
6: تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر أصبر رغبة.
8: صحة وعافية
9: مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
7: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4846. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
8: You just found it. Radio Delta, the Super 101.7, the number one hit Arabic station across the Middle East.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. Radio Delta.

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحكم.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
5: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
12: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
11: التهاب وتليف الكبد.
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
12: علاج البواسير.
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
12: الباحث خليل، للطب البديل. طب البديل.
13: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي.
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: listening.
1: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: شخصيات.

0: الكثير من السجون حول العالم تمتاز بغرابتها وقساوتها الشديدة، وكيف لا فهي المكان الذي يضم أخطر المجرمين وأعنفهم. فهنالك سجون كثيرة يوجد بها أخطر المجرمين حول العالم والقتل المتسلسلون، فيجب أن يكون السجن مناسبا لهؤلاء. ولكن مهما كانت تلك السجون مخيفة وقاسية لن تكون بقساوة وغرابة سجن قارة في المغرب، السجن الذي إذا دخلت إليه لن تخرج منه أبدا. ولكن ما هي قصته؟ يقع سجن قارة في المغرب، وبالتحديد في مدينة مكناس التي تعني المحارب باللغة الأمازيغية. بناها المولى إسماعيل وهو أحد حكام المغرب خلال الفترات الماضية، ويعود تاريخ إنشاء السجن إلى أواخر القرن 17 وبداية القرن 18، أي منذ 400 عام تقريبا. ولكن ما هو أصل تسمية السجن بهذا الاسم؟ هناك روايات تحكي أن الاسم مأخوذ من لقب السجين البرتغالي حصل من السلطان المولى إسماعيل على وعد بتحريره إذا نجح في بناء سجن يستوعب عشرات الآلاف من المساجين. وفعلا استطاع إنشاء السجن الذي يستوعب 60,000 سجين في آن واحد. تم إطلاق عليه الكثير من الألقاب المرعبة نسبة إلى التصميم الغريب الذي أنشئ به، فهو السجن الوحيد في العالم الذي كان لا يحتوي على أبواب بالرغم من ضخامته، حيث تعادل مساحة السجن مدينة مكناس بأكملها، فهو يمتد إلى مساحات شاسعة تحت الأرض، وهو عبارة عن متاهة معقدة تتكون من عدة ممرات. في كل قاعة يوجد العديد من الممرات التي يؤدي كل واحد منها إلى قاعة أخرى، مما يعني أن التوغل في السجن يؤدي إلى عدم القدرة على الخروج منه، وتظل حبيسا فيه إلى الأبد. وإذا كنت تسأل عن كيفية إطعام السجناء وإدخالهم فيه من الأساس، الإجابة ببساطة أنه كان يحتوي على فتحات في الأسقف كان يتم إلقاء السجناء عبرها، كما كان أيضا يتم مدهم بالطعام من خلالها. وعلى مدار التاريخ يقال أنه ألقي فيه أكثر من 2,000,000 سجين، وبحسب الروايات فإن السلطان مولاي إسماعيل طلب من البرتغالي قارة أن يصنع ممرا سريا لخروج السجناء، وفي حالة توفق أحد السجناء في اكتشاف هذا الممر يكون جزاؤه إطلاق سراحه، ولكن بالطبع لم يستطع أحد العثور عليه. بالرغم من تصميمه المرعب وبمجرد التفكير في الدخول إليه لن تستطيع خروج منه، فهذا السجن سبب الرعب للكثيرين. ولكن الرعب الحقيقي لا يقتصر هنا فقط، فهنالك روايات كثيرة تقول أن السجن مسكون بالأشباح، حيث يحكي سكان مكناس أنه مكان مسكون وتحوم داخله أرواح ساكنيه الأوائل، وأن هنالك لعنات تحيط به وتجعل منه مكانا مرعبا جدا، ومن الصعب الصمود فيه أياما عدة. حيث في التسعينيات قامت السلطات المغربية بإغلاق السجن بجدار من الإسمنت وترك قاعة واحدة فقط للسياح، ويعود سبب إغلاق السجن إلى محاولات لفريق من المستكشفين الفرنسيين بتحضير كل الأدوات اللازمة والتجهيزات الحديثة لصبر أغوار سجن قارة، فكانت النتيجة مأساوية إذ اختفى الفريق بأكمله ولا يزال مصيره مجهولا إلى يومنا هذا. ما زال يعتبر هذا السجن من أبشع المتاهات التي استطاع الإنسان أن يبنيها على الإطلاق، فكما قيل عنه الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات.

0: الخبرات وأهم الإنجازات، ولأنك أنت 4G واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات 4G وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: Radio Delta Super 101.7 The number one hit Arabic station across the Middle East.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل

0: تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 12 والحادية عشر دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: This Radio Delta. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: tracks and hot hits. Radio.
1: You just found it.
2: Radio Delta.
3: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
4: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: Interesting. Welcome to Radio Delta. Oh, God.
1: Waka, waka, waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Bahak min qalba.
3: الله ما قلتش
4: ما قلتش ايه
3: يناني
4: هقول حاضر اول ما تيجي فرصه هقول على طول
3: عارف ما قلتش عارف
4: هقول والله العظيم ومصحف شيف هقول بس هجمعهم كلهم مع بعض واقولهم عارف ويناني وكله حاضر
3: انا حجمك ده ما يفرقش معايا خالص
4: حقيقي يا لا انت وفرتي عليا كلام كتير وتفكير كنت عماله افكره من الصبح طب كويس
3: بص
4: مين دول
3: بابا وماما
4: ما شاء الله طايقه قوي ربنا يخليهم لك
3: ماتوا
4: ربنا يرحمهم
3: في حادثه طيران
4: يا ساتر بس سبحان الله برضو انا يعني بابايا ومامتي ماتوا في حادثه برضو بس في حادثه عربيه بابايا كان رسام كاريكاتير ومامتي فنانه تشكيليه ف يعني وخالك برضو اللي رباكي
3: لا انا ما تربيتش انت
4: انا ايه عايزاني اربيكي
3: تعرف ان انا لسه جاي من عند دكتور
4: دكتور نفساني يا ايه يا نين ايه راح ايه يا نين في ايه
3: انت مين اللي قالك
4: هو فعلا انا كنت بهزر
3: نفس ما بقتش ترحم ايه ده
4: ايه ده
3: الله
4: طب ايه
3: حاجه تعرف
4: خلاص
3: يعني ايه ده ايه ده
4: ايه دي ايه
3: خد صدر يا اخي خد
4: حاضر خلاص خدت واحدة ايه دي يا نيني
3: فين الولاعة
4: انا اسف ايه دي كريان ايه دي يا نيني ايه دي يا بوس ايه انا اسف ايه نهار السود الحمد لله انك ولعتيها قبل ما تقع طب الحمد لله ايه دي لا لا لا لا لا ايه دي انا اسف

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-22.

0: مازال حتى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر انستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده أنا جاوعة.
3: كباب لحم، كباب دجاج،
4: أوصال لحم،
5: أوصال دجاج،
6: وشيش طاووق، خيال. What is love?
2: Baby don't hurt. كده أنا جاوعة.
4: مشاوي رهيبة،
5: نكهة تركية عجيبة.
7: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقية.

0: معي
1: 7-1-1. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارسي وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
7: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
6: التهاب وتليف الكبد.
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
7: علاج البواسير.
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
8: سامعين الكرام، مواصلة لبرنامجنا الإذاعي الطب البديل مع الباحث خليل. طبعا هناك الكثير من الناقمين على هذا الطب. لماذا؟ لأنه يوفر الكثير من المال ومن الجهد على المرضى. نحن نعتمد على نظرية تقول بأن الشفاء من الله والدواء متنوع هنا وهناك، فإن أراد الله سبحانه وتعالى الشفاء نفع الدواء.
9: لا لا لا.
8: ونقول للناس أيضا، للناس، عندما معك عيا، معك مرض في البيت، أنت مريض، فلا تفكر أن تذهب للمشفى أو للطبيب أو لأخذ وصفة عشبية وداخلك قد باللف ودوران مع إبليسك أنه كيف أحتال على فلان، وإذا ما نفع الدواء أرجع لعلان. هنا تحدث الكارثة. حتى البعض عندما يشل مرته أو بنته قدو بيأخذها بطريقة المنية، كيف يعني؟ زي الذي بيسقط واجب، بتقول له أنا تاعبه ويقول خلاص يلا عني شلكم، أمد ما يمشي من عندها يقول هذا دبور، الله يلقطها لكن ما نفعل غرمتنا، ويقوم يشلها وماشي شي عالجها. أول اطلق النية وابعد من قلبك الأحقاد على الجار وعلى القريب، لأنه كيف تطلب الشفاء من الله وأنت عدو لله وعدو لنفسك؟ أنت آكل ناهب مال اليتيم، آكل حق الأسرة، بتلعب على نفسك، بتحتال على فلان، وبينك مرض وبتطلب شفاء من الله وبتدور الدواء وتشتي تعالج، يعني كارثة هذا.
0: وفي قلبك أكثر من هذا.
8: أي والله. إذا مستمعي الكرام، معي أحد الإخوة،
0: صالح محمد غالب الزريقي.
8: إذا صالح محمد الزريقي،
0: نعم،
8: الزريقي من
0: بني مطر.
8: من بني مطر طبعا. باقي معنا بيت الزريقي ومشائخ في الخبت، ماشي معكم تواصل ولا
0: ولي.
8: احنا اليوم التقينا به في ودينا في المركز نفسه وبنفعل اللي جامعه نسمع عن اخونا محمد
0: صالح محمد الزريقي.
8: صالح محمد الزريقي يقول لنا صالح ايش كان حالته وكيف اتى الى المركز لعند الباحث خليل.
0: اتينا نزوره ونشكره على ما قدم واتالنا من العلاج الفعال، وانسان يستاهل كل خير.
8: طيب ايش كنت تعاني يا صالح؟
0: كان عندي التعامات حق القلب.
8: كيف يعني عندك التعامات؟
0: يعني صرنا نتعاين عنده، يعني كان يعني هانا كان احسي احسس يعني وجع وكذا، صرنا نفعل فحص قالوا معك التعامات سنتين منتهيات.
8: يعني ضروري
0: ايوه نفعل قسطر، فعلنا قسطر، نفعل عمليه بتجيب كم. قلنا على طول فيما سمعت لاول مره، سمعت بالدكتور خليل رعاه الله، سمعنا بجينا عنده، وصلنا عنده مكناها الفحوشات أتى العلاج. قال هذا العلاج لمدة 15 نهار، بعد 15 نهار يصير فعل فحص، يعني فعل الكشافة الثانية.
8: نعم.
0: قلت على طول صرنا عند الدكاترة الذي فعلنا عندهم الكشافات من أول فالعسكري، وعند الدكتور كنا فعل عملية هذا قال ما جيت فعل
8: الدكتور.
0: التكتور هي في العسكري
8: بعد ما فعل، بعد ما فعلت الأشعة وبعد ما استخدمت العلاج الجرعة،
0: بعد ما استخدمت العلاج قلنا خايف ما جيت فعال، وذا قلت ومدري ما عندي عندي التعامات. قال ما بش عندك،
8: روح
0: أنت بخير ولا في عندك أي حاجة.
8: ما شاء الله.
0: قلت الحمد لله خلاص. شنا عند التكتور هي كان عايفعال عملي مراعي ليه
8: مراعة
0: يعني تفعضها كان تفعناها.
8: نعم.
0: وصلنا له عنده أبشرني، قام فعل الكشافة الأولى، فعل الثانية، فعل الثالثة في هذه اللحظة، ما ربيت إلا وبين بعد ما لك ما به، يقول لها حق المساعد معه. قال يا أخي ما في عنده بخير ولا في عنده أي حاجة، قمت بقول كل شيء على طول.
8: وقال لك روح.
0: الحمد لله بخير ما وجيت لها عنده أروي، قال الحمد لله بخير، الحمد لله على كل
8: حال. إذن الحمد لله على عافيتك. نقول للمستمعين الكرام وعبر الإذاعة أو
0: واليوم
8: عبر أكثر واليوم من إذاعة،
0: واليوم أتينا البنت بنتي.
8: نعم.
0: أخذنا العلاج وفي يد الله.
8: نعم.
0: وفعلا إذا نفعل قلنا الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالعافية
8: نفعته
0: نفعته
8: نفعته.
0: إذا الله أراد واجب على أحسن حال.
8: نعم. إذا
0: ويض الله وجهه،
8: إذا الله سبحانه وتعالى كتب الشفاء وأنزل الشفاء نفعته.
0: لا إله إلا الله.
8: والبعض بيستخدم أي دواء أو أي علاج ويتناسب معه وينفع، وبعض الناس حتى لو نفسه مع المرض نفس المرض يستخدم علاج وعلاج وعلاج وما ينفعش معه.
0: إحنا لقد اعطينا ناس خيرة والكل وينفعهم
8: الحمد والشكر لله. إذن مستمعي الكرام، الإخوة بيسمعون الآن في الإذاعة أو في أكثر من إذاعة، نقول للجميع هذا الأخ صالح الزريقي معي من بني مطر كان يعاني طبعا عنده دعامات قلب.
0: أيوة.
8: وقد كان لدي تضيق مع الدعامات يعني اشتي تنظيف وتغيير، وأتى بعد أن استمع إلى البرنامج إلى مركز الباحث خليل وجاب له وصفة بحسب الأشعات الموجودة معه.
0: نعم.
8: وقال لي استخدمها 15 يوم وبعدين يعود له. استخدمها 15 يوم صالح الزريقي ولقد بنفس المستشفى الذي كان يتعاين فيه، والذي قالوا ضروري انهم يعملوا له كذا ويعملوا له اشعه تشخيصيه والى اخره، فقالوا له الحمد لله انت الان تمام. قال كيف؟ واذا قلتوا قالوا نشيله عند الدكتور اللي يجري العمليه. سار للدكتور وكشف وسوى الكشفيه عليه لاكثر من 3 مرات يعيدها، وقال له الحمد لله القض بنفسك وروح انت بخير متعافي، وهذا نعمه نسال الله سبحانه وتعالى ان يعم بالعافيه على الجميع. ثقتك أو رسالتك للناس يا عم صالح؟
0: ثقتي ورسالتي من عنده أي وجع، مش وجع مخصوص في العظام أو في الكبد أو في القلب أو في أعضائه أين ما كانت، فعليهم بالدكتور خليل. الدكتور خليل دكتور يعني فعال، دكتور يعني سمعته قوية بعلاجه. مشوبنا واشهاد لله.
8: أيوة شهادة لله.
0: أشهاد لله مشي لحد ولا هي بضلط.
8: دحين أنت بتشهد من مكانة شخص مجرب.
0: على أني قد قالت عندي ونفعني.
8: أيوة.
0: واتيت ناس بمعرفتي ونفعهم.
8: الحمد لله. يعني في ناس قد جبتهم إيش كان عندهم؟
0: الله الله.
8: إيش كان عند الناس؟
0: نعم.
8: من يعني جبت من عندكم من كيف إيش كان عندهم من حالة؟
0: يعني سامي مشو غير واحد حالة خيرة.
8: من القرية.
0: من أي مكان. بيجوا لعندي للبيت.
8: بيتصلوا بك.
0: بيجوا لعندي بيجوا بنفسهم لعندي. كف علت كف ونقول لهم على كذا كذا كذا. بعض منهم ندي لهم علوانه ورقمه، وبعضهم كان يجي
8: بلاجي ما بندخل معه،
0: وبعضهم أدخل معهم.
8: الحمد لله على العافية. إذا سامعين الكرام، الوقاية خير من العلاج.
0: لا إله.
8: الواحد أولا الإنسان يجي نفسه، ثانيا وثالثا إحنا معرضين في أي لحظة. بني آدم ضعيف جدا، تلاقي إنه قوي وكبي وبضن خيط، وفجأة يأثر على حدث بسيطة يسقط. فعندما ينوي ويعود إلى الله أولا يقول يا رب منك أشفى شافني، ويلحق السبب أينما كان، بالتأكيد سيجد الدواء بإذن الله، وينفع وينزل العلاج والشفاء من عند الرحمن الرحيم.
0: لا لا، ويصفي قلبه ويجيبه إنسان صافي.
8: نعم.
0: إنسان يتحالية مشو غير يجي غير فعل رضيه. قد قلت لي، قد أنا قلت لك أنا هذه غير مشاكل.
8: إذن سامعين
0: الكرام،
8: إذن شكرا أخي وعمنا صالح الزريقي من بني مطر. في معنا شخص آخر إن شاء الله نلتقي به الآن. نسأل الله الصحة والعافية للجميع ولكل من يسمعنا. خلوكم معنا على السمع، نسل فاصل ونواصل.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل. الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
8: سامعين الكرام، عبر الأثير الإذاعي ومن هذا المكان من داخل مركز الباحث خليل، التقيت قبل قليل بأحد المرضى من بني مطر الزريقي صالح، والآن نلتقي بأم صالح. أم صالح صح؟ أم صالح الهمداني من همدان. أهلا يا أم صالح، أنت جيتي للمركز لعند الباحث خليل
11: في رمضان.
8: في رمضان.
11: في رمضان جنت، كان عندي غدة.
8: كان عندي الغدة.
11: وتسافرت.
8: أن سافرتي؟
11: سافرت مصر.
8: أيوة.
11: كان يقولوا لي عملي، وبعض كان يقولوا لا تعسيش اندش في شرايان يعني. لا تكلم، لا تعسيهاش. وصلت هنا قالوا ما بلا عمليات، ما رضيت. بعدين علموني بالدكتور هذا، سمعنا عند الدكتور وهذا الإذاعة. وبعدين جيت في رمضان. أعطاني علاج، بس كان استخدمته لمدة شهر. كان يخرج مني من لقفي زي الدم هذا وزي القسا وزي المسمه. لما شفته وإني قذا بدهدا، قالت كان تنزل مني. نزلت. جلست حوالي مدري كم هذاك، وجعتني الكلى. جيت لها أنا، اتصلت لها عندهم، وبعدين استخدمت العلاج هذا حق العشب هذا، وإن شاء الله استخدمته لمدة شهر وخرجت الحصوة.
8: خرجت الحصوة.
11: أيوة يذن معي.
8: طيب الحمد لله هذا الحصوة. أنا اشتي أعود إلى الغدة.
11: الغدة خلاص انتهت.
8: يعني أول جرعة أخذتي.
11: أول جرعة. أيوة.
8: أخذتي للغدة.
11: للغدة.
8: وخلصتي، وبعدين حسيت إن عندك شيء في الكلى.
11: أيوة. وإني حصوة.
8: وإني حصوة. وخرجت الحصوة.
11: خرجت يذن معي.
8: اليوم أنتي إيش جيتي تسوي؟
11: اليوم جيت لا عندي يعطيني العلاج.
8: أي علاج؟ حق إيش؟
11: حق العمود.
8: حق العمود.
11: حق العمود. الحين جاني العمود، ما استرسل لي إلا أنا مسنب. وما استعقدت فيها، اشتي اجي عنده، ما صرت عند الدكتور. قلت يكمل العلاج هو.
8: قد فعلت أشعة وكذا
11: كل الطيدون لا عنده
8: ها سابر.
11: أيوه.
8: إذن إحنا نسأل لأم صالح الهمداني، نسأل الله سبحانه وتعالى لها
11: الله يدي لها العافية
8: ولكل المرضى الذين بيسمعون
11: الله يعافي ويشافي.
8: نقول الله يشافيهم ويعافيهم. وهذه حالة جديدة أمنا اللي هي أم صالح الهمداني، لكن صالح الهمداني ما دريت من أينه،
11: من ذروة،
8: من ذروة. أيوه. طبعا يا أم صالح هذه شهادة لله، أنت بتتكلمي في ناس يسمعونه.
11: لا لا لا،
8: وأنا وأنت بنقول كلنا، أنا بنقول
11: كلنا
8: الحقيقة،
11: كلنا للخير.
8: أيوة،
11: للناس يجوا،
8: فأنت شاهد لله.
11: خلاص.
8: أمام الله والناس بيسمعون.
11: أنا قد قسمت الأرقى
8: كيف؟ خير
11: الرقم حق الدكتور.
8: آه.
11: كلهم قالوا اعضينا، قلت على ضو
8: وبيزيلوا يجوا هكذا.
11: ايوه بيجوا، وذا جوا اليوم من عين اسوال كل.
8: نعم، اذا نسال الله سبحانه وتعالى الصحه والشفاء والعافيه لكل من بيسمعنا.
11: امين.
8: ونقول للناس عندما تعلم بان لديك جار مريض او مع مرض وانت مصلي مهتدي، أو يا اخي ابذل معه بالدعاء.
11: بالدعاء،
8: لانه احيانا الدعوه احنا بندعي في الاذاعه لمريض ما بنعرفه، احيانا الدعوه حق عدم المعرفه توصل له عنده قبل واحد من المعرفه. فنقول نسال الله سبحانه وتعالى الصحه والعافيه والشفاء للجميع. ندعو الجميع لزياره مركز الباحث خليل، ولا نقول للجميع انه يعني يبتعد عن التشخيص والطب الحديث. ماشي، حتى عندما بياتي الى المركز بيطلبوا منه الاشعه والفحوصات من أجل، لديهم أيضا هنا دكتورة، ودكتورة متخصصة خريجة جامعة أيضا بتشوف التفاصيل من فحوصات وأشعات، تلاحظ عليها من أول مرة، يشوفوا الحال إلى أين، ويشوفوا الدواء الذي معه، إذا وصفوا له وصفة بيقولوا له العودة، ويعمل أشعة ويعمل فحص من أجل يشوفوا إيش الفارق
11: ما بين العلاج.
8: نعم،
11: ما بين.
8: فنسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية. ما هي رسالتك يا أم صالح؟
11: إيه؟
8: للناس.
11: رسالتي ما... للناس إنهم يجوا بلضب العشب أحسن من التكاثر. بضلنا عند التكاثر نذحن مننا ومن الله، ووسع قد في يرحم الراحمين.
8: نعم،
11: وهو الله يدي لها العافية ويصح نظره،
8: والشافي المعافي،
11: والمعافي
8: من
11: الله.
8: الله
11: الله سبحانه.
8: إذن سامعين الكرام، إلى أن نلتقي مع شخصية جديدة وقد شافت وتعافت تفرح قلوبنا
11: الحمد لله
8: بشفائها، كانت ذكرا.
11: والحصوة خرجت الحصوة.
8: أيوة، وريتينيها. أيوة. في القارورة طبعا البرنامج شو للإذاعة.
11: أيوة.
8: فنحمد الله على سلامتك وعافيتك.
11: الحمد لله.
8: ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية لكل من يسمعنا
11: إن شاء الله،
8: وكل من موجود في مستشفى
11: ولا في البيت،
8: وكل من مريض في البيت
11: ولا في البيت.
8: ونسأل الله أن يعينه ويسخر له من يساعده ويعاونه على العلاج.
11: ما
8: كان هنا
11: كاثر ما منش لا دحولش.
8: إذن في أمان الله، وعن سر نبسل لنا مريض آخر نكمل معك، قد اسمه جي كما قال الأول.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس،
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
13: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
12: التهاب وتليف الكبد،
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
13: علاج البواسير،
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
13: الباحث خليل، للطب البديل.
8: إذن سامعينا الكرام، عدنا إليكم في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. نستمر مع بعض المرضى اللي التقيت بهم صدفة في المركز، وأنا بين أقول شاهد على الحقيقة. معنا أم محمد البخيتي، ولا أم معين البخيتي. طبعا كان لديها عيا مرض في المعدة، وإحنا نعرف أمراض المعدة، والمعدة هي بيت الداء. يعني أحيانا الواحد يحس بوجع وألم دائم في رأسه وبتجي واللعبة في المعدة، لأن إحنا بنعفض وكذا والعمر. وأيضا كان عندها هشاشة تقريبا في العظام أو عند الركاب أو كذا. إحنا عن نسمع من أم معين البخيتي كيف أتت إلى المركز ومن اللي دلها. تفضل يا أم معين.
14: السلام عليكم يا عم يحيى ورحمة الله وبركاته. سمعناكم في الراديو وجينا. أنا قد لي أظن 15 سنة وأنا صح من معدتي، فعلت منظار ما نفعني، الدولي علاجات مهدئات كان ينفعني.
15: الباحث والخبير خليل.
16: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
15: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
14: كنت أشرب في اليوم 3 حبات حق المعدة، واليوم الحمد لله ما عاد بين أشرب شي. جينا أصل الدكتور خليل للمركز، سمعناكم في الراديو حن بتعلنوا بنسمع، رجعنا قلنا نزيد نجرب نجي. جينا لا عنده الدالي حق التهشش العظام وحق المعدة، والحمد لله تعالجت أظن 1 أو 2 شهر ورجعت عاودت لا عنده، فعلت كشافة، قال الحمد لله قد أنا بخير، وحسيت بنفسي الحمد لله قد أنا بخير. أرجو من الناس أنه يكونوا يجوا عند الدكتور خليل، أنه دكتور ممتاز.
8: يا أم معين، شوفي إحنا الآن بيسمعونا يعني نقول 10,000 وفي أكثر من أثير، يعني أكثر من إذاعة بيطلع صوتي وصوتش، وإحنا بنحكي أمانة لله. أنا كنت واحد من يعني كنت أطلع على الهواء في الإذاعة وأنا بين دخن، دائما أخزن وأدخن، كنت أسأل رحت أخذت علاج وتقابلت مع أطباء كان ينصحوني بأكل البرتقال قبل النوم أكثر من اللي من الصباح حولك، يعني الرياضة ويدولي علاج إلا لا ما سارت ذيك السعلة. أنه أعزائي بين على 4-5 كلمات وأسأل. جيت سمعت، لا مش سمعت، صرت بني حشيش والتقيت بواحد من الشيابات قال لي جيتي عنب، صرت من عندها تي عنب، وأنه بيحاكي أنه عدو جاء من الأردن والعلاج حق الأردن ما نفعش وراح لعند الدكتور خليج، والآن الحمد لله. قلت من الدكتور خليج؟ قام التالي رقمه بعد أن وصف لي حاله، واتصلت بالدكتور قلت له يا أخي أنا عرض عليك عرض، نطلع أنا وياك في الهواء ننفع الناس دام والحفنة الذي بتقررها أو نسميها جرعة أعشاب هي من الطبيعة. والمرحوم العمراني سأل أحد المرضى وقال له يا قاضي أنا صرت عند صاحب أعشاب الدالي علاج، تقول استخدمه ولا؟ قال وانت كل قال طيب إذا ما نفع؟ قال إن نفعك فقد الله سبحانه وتعالى أنزل الشفاء، وإن ما نفعك كدو صبوحك، هو أعشاب يعني ما بش بين كاميات ولا. فعجبتني هذا النكتة وحاكيت الدكتور استساغ لي، قلت له أشتي أجرب، جاب لي علاج واستخدمت الجرعة هذه وسارت السعلة الذي كانت بشكل كبير، أنا مدخن قوي وأحمد الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت بتقولي شهادة لله بما أنت تعالجتي به، الناس بيسمعوش كان عندش الهشاشة صح؟
14: أيوه.
8: والآن عاد عندش مدري إيش في القدم؟
14: ما عاد لا مسمار القدم، إن شاء الله قد أنا بخير أشكل الحمد لله.
8: يعني اليوم أخذتوا علاج المسمار القدم؟
14: أيوه ولا إيش؟ جرعة ثانية. أيوه المسمار القدم
8: جرعة ثانية.
14: أيوه.
8: إذا نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، المعدة عندش تمام
14: الحمد لله،
8: بعد أخذتي جرعة أعشاب من هنا.
14: أيوه
8: هذا أنت شهادة بتشهدي لله،
14: شهادة لله أن الدكتور خليل ممتاز وأن الحمد. علاجه الحمد لله ذا ينفعنا، وأن أنا ما عاد كنت أسرع أجلس الله وأنا ممدده
8: الحمد لله
14: على عافيتك. الحمد لله،
8: نسأل الله الشفاء والصحة والعافية للجميع. هذا كان معي في هذا اللقاء أم معين البخيتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ما نزل نسمع عليش ولا مضرة إلا بخيره
14: إن شاء الله يا دكتور.
8: وأنت الله أيضا أنا أوعدش أنه مع كل برنامج نكون ندعي لكم
14: إن شاء الله، وأنت الله يدي لك الصحة والعافية
8: يا الله يا رب. إذن إلى أن نلتقي مستمعي الكرام مع مريض آخر أو نذهب لفاصل ونواصل.
15: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
16: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
15: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
16: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
15: معالجة أمراض العظام والمفاصل
17: المفاصل والعمود الفقري،
18: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر،
19: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
20: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
21: التهاب وتليف الكبد،
22: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
23: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
24: علاج البواسير،
25: علاج البهاق والبرص.
26: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
27: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
28: الباحث خليل، للطب البديل.
8: إذن سامعينا الكرام، بعد أن قضينا مع وقت قصير مع كثير من المرضى الذي قد شافوا لله الحمد والشكر وأدلوا بشهاداتهم حول زياراتهم للمركز وحول أثر الجرعة العشبية العلاجية التي استخدموها على أنفسهم، وكانوا شهداء على العصر أو على أنفسهم للمرضى والناس الذي يطلبوا الاستطباب وبيسمعونا على الهواء. طبعا هناك عناء كبير ومشكة كبيرة وتعب كبير في جمع العشبة أو الأعشاب، وهي كثيرة بالآلاف، يعني لا تأتي من نفسها، لأنه الجرعة العشبية العلاجية التي تخرج من المركز ليست آتية من مركز معطارة، مش كزبرة وحلبة ومدري، لا، عشبة، والعشبة يعني آلاف الأعشاب، كل واحدة ولها نوع تجتمع، وهذا عمل الباحث والباحثين يعرفون ما معنى متى وأين بيلقاها، كيف بتزرع. عناء كبير، وبنتابع الباحث خليل في بعض البثوثة المباشرة وهو بيلبج بيتعب بيجري في أكثر من منطقة في اليمن لجنب الأعشاب، لأنه الموسم إذا مر بيتضرر المركز وبيتضرر المريض، لأنه لا وجود للعشبة قد راحت. خلونا نروح مع الباحث خليل ونقول مرحبا بك يا أستاذ.
29: حفظك الله ورعاك، أهلا وسهلا عم يحيى. طبعا ذكر جمع الأعشاب، الأعشاب مثل ما تكلمت ما بنشتريهاش من السوق أو بنستوردها من الخارج، الأعشاب بنجمعها من عدة محافظات، يعني الآن خلال موسم الأمطار الأعشاب بتكون موجودة في أغلب المناطق، وأيضا بنقوم إحنا بعض أوقات بنكاثرها، نأخذ البذور وننثرها بداية الموسم على أساس أنه نحصل على قدر كبير من الأعشاب، لأنه الأعشاب ما هيش يعني مزروعة أو مثلا نقدر نزارعها، إحنا بنعتمد على أماكن تواجدها الطبيعي. طبعا بنسافر يعني عثمة، بنزل ريمة، بنزل عدين، وادي زبيد، بنزل أيضا وديان وادي سردد، بنروح الحجة، بنروح يعني أكثر المحافظات بنتنقل على أساس نجمع الأعشاب خلال الموسم. ومثل ما تكلمت سبق يعني ذكرت سابقا أنه الأعشاب ما بتجيش بهذه السهالة، احنا بنروح معي فريق نجمعها، وبعد ما نجمعها ننقلها إلى صنعاء، وكل هذا يعني تحت ظروف معينة، من القطف إلى النقل إلى على أساس ما تعرض الحرارة، والتجفيف هيكون في صنعاء، وبعد التجفيف مرحلة ناخذ الأجزاء المستخدمة، وبعدين الطحن، وبعدين الخلط، ما إلى ذلك.
8: يعني عملية صعبة، ما هي الشيء
29: ما مش إنه، وأيضا أكثر الحالات ما بتأخذش عشبة واحدة، مثلا وصف لها عشبة واحدة، لا، بيكون مع عدة أعشاب،
8: وعندما توصف الوصفة الطبية والعشبية بتخلطها.
29: نعم أكيد.
8: ولذلك أنا أقول للبعض مع احترامي الشديد للناس الذي بيسمعوني، أشياء أوصل رسالة واحدة، لأنه الذي يؤلمني أنا ويوجعني، أنا عندي جمهور يثق فيني وأنا أثق فيهم، أحترمهم وأقدر البعض أنه يصيح لكن في شيء أنا أشتي أوصل رسالة مهمة. أنا لدي أمي أو لدي أبي أو لدي الزوجة أشتي عالجها، أنا كده أنا ناوي من البداية مشيش عالجها، فلذا أشلها سواء مركز أعشاب.
30: أهلا وسهلا معاكم علي محمد السياري.
8: حياك علي محمد السياغي من الحيمة.
30: أيوة من الحيمة التاخلية.
8: مرحبا بك ومرحبا بكل بيت السياغي، تفضل يا علي، ما كان عندك.
30: حياكم الله.
31: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
0: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ميدو 1 بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
1: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77584846. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 77001770 أو 777921435.
4: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل. هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
5: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
6: Now tune to Radio Delta.
7: Radio Delta. Radio Delta.
2: الباحث والخبير خليل.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب،
2: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
0: أو أشلها عند في المستشفى عند دكتور، أخذ علاج من الصيدلية. إذا قالوا لي علاج ألماني قيمته فرضا 20,000، أقول له بهندي مهرب ب3,000، سأل أخذ لها 3,000 ولو منتهي. قدوا يدور كذا. وهنا هناك من الشباب، هناك من الإخوة، هناك من الأزواج بيدعي إنه يشتي يعالج المرأة أو يعالج البنت أو يعالج أمه، يقوم يشلها للمركز. استخدمت العلاج يوم يومين وقدوا غصب عنه، لأنه قد وقع فيها وحاسب. إيش الذي يحدث؟ يقول لها بس خلاص يكفينا استخدمي هذا، يقوم يأخذ العلاج وقد خلط لأنه من أكثر من عشبة. يجيب إلى المركز يقول لك جيب أزلت حكي. هذا أنا أقول وعلى الهواء، أنا بريء منه، أنا بريء منه والمريض بريء منه، لأنه قد نوى أنه ما يعالج المريض ويضحك على اللي أجل يجلس يروبن يروبن. أسأل من الله الصحة والشفاء والعافية لأي مريض. وإذا معش ابن عك والدي ولا زوج عك والدي ما يشتي يعالجش، جروا الرقم حكي واتصلوا لي وحرم لو عالجتش من جيبي، بلا لا يجسي منا عليش ولا يدور يقلفدش ويقلفدنا. هذا كلمة أنا ما نش مهرج، ولا أنا من أولئك الذي بين أطلع أروج بالكذب. أنا بين تي مريض يتحاكى من نفسه يشهد على نفسه. أما أنك تجي تطلب الدواء والعلاج لقريبك وقدك ناوي اللف والبرمن واللف والدوران ما بش.
9: نعم، وقبل كل هذا شافي الله سبحانه وتعالى، الشفاء بيد الله. العلاج احنا بنبذل السبب ونعمل علاج، اشهد الله انه انها نعمه ان احنا مثلا بنقدم هذه الخدمات للناس، وايضا باعشاب اكثرها نادره وبننفع الناس، بنقدم منفعه. الان اذا تكلمت عن موضوع الاحتكاك في المفاصل ما بيش علاج في الطب الحديث، يعني بيتعالج 4-5-10 سنوات ان شاء الله، حتى 20 سنه بتشوف قصص الناس كثير.
0: نعم.
9: وبالاخير يقول لها مفصل صناعي. بينما بالأعشاب بندي لها علاج وخلال الفترة بتشوف أنه أصبح يقوم يجلس يأكل يصلي يدخل طبيعي ما عبش مشكلة عنده.
0: وهناك يا دكتور الكثير أقطع عليك، أقسم بالله أني واصل لي أكثر من اتصال ناس قد نطل من هانة
9: نعم.
0: وأخذ علاجه وكان التهلبة بالمركز بين بطاني
9: مشاكل الحبل الشوكي
0: وهم بيسمعوني الناس الذي أنا ما بنكذب أنا ما بنروج كذب ولا والله ما أدخل من باب الاستديو ولا أفعل حلقة. الناس يتصل بي غير حق الإذاعة، غير أنه يتصل لي للإذاعة أو أتصل بي أنا، يقول لي يا أستاذ يحيى الله يسترك في الدنيا وفي الآخرة، سمعناك واستبشرنا الخير وجاء الخير وإحنا الآن نتماثل للشفاء، والبعض يقول الحمد لله أنا بخير وأمشي على قدمي وأصلي مع الشيش كرسي أجلس فوقه بين أصلي وأعطف ركبي ويعتض ظهري، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الصحة والشفاء والعافية للجميع، ونسأل الله للدكتور أن ينور بصائره ويعينه على كل المشاكل التي بيواجهها، ويعوضك يا دكتور في الأعشاب والحملة الكبيرة التي صرت أتلفتها لأني تعرضت للتلف لعدم وجود الكهرباء، ونظرا لأنه معنا عدو قذر وخبيث عندما ضرب كهرباء حزيز الدكتور مستفيد منها، والمساحة حق البدروم الكبير مع شبابيك كانت مفتحة، وفي معانا المراوح توقفت المراوح والدكتور في المركز ولمدة 3 ساعات. جاء قال الدكتور العلاج تلف 3 ساعات، قلت له أنا مش قال تلف يا صديقي ماش معقول. فلذا نقول للناس يا أخي عندك جرعة علاج تستخدمه، أما أنك ترجعه أنا إيش دراني إنه العلاج شو نفسه العلاج، ما حد أضاف في الشيء لأني هذه أمانة.
9: وأيضا بنركب العلاج حسب حالة المريض ونوع المرض اللي عنده،
0: ما بيخلي يستخدم 3 أيام.
9: نعم هذا أكيد. وأيضا اللي مثلا بيستخدم علاج الحمد لله تحسن تحسن، ما تحسن أو باقي أعراض يرجع عودة يراجع، بيرجعوا الناس عودة إلى مصر إلى الهند إلى
0: إيه. بس في ناس بينظر إلى الفلوس قبل العافية،
9: أكيد
0: وهذا مشكلة
9: أكيد. يعني في نوع من الناس بهذا الشكل زي ما تكلمت
0: أيوة. يعني صح. الأم المريض الذي عايزين يعالجوش الأب أو وقد عايزين يعالجك كل التيادك بالأول، جر المصحف احلف يمين نفسك تعالجني بالأول قبل ما سرت. أما إنك تسحب على نخرة جيتي لأجل تقيمة العلاج وما تعالج ولا يقع شفاء ولا لأنه بيسقعك عينه، أنا بنحاك بصدق لأن نيته بخسة نية الشوعة. نسأل الله الشفاء والعافية للجميع، اقبلوا لعند الدكتور خليل، هذا نصيحة من عند يحيى صلح. وأنا أحط ما بشمعي غير العصية هذه، إذا الله سبحانه وتعالى أنزل الشفاء نفع الدواء، صفي نيتك أنت كمريض والذي جنب المريض بطل البرمن والمريض عيحيا أحيانا يحيا بدعوة. ندعو الله سبحانه وتعالى الآن أنا وأنتم الذين بتسمعوني لكل مريض الصحة والعافية والشفاء. نسأل الله أن لا يرينا عليكم جميعا لا شر ولا مكروه. الباحث خليل كانوا معنا، وللحديث شجون. الأسبوع القادم احتمال نعمل حلقة أنا وياه أو يطلع الدكتور بنفسه.
9: نعم.
0: هل معك يا دكتور أي حاجة تختم بها؟
9: إن شاء الله أنه مثلا بنكون نعمل لقاءات مع المرضى، أنت الآن مثلا بتواصلوا معك أو بيجوا عندي يقولون الشيء حيصلح
0: إن شاء الله.
9: يعني قد بنكون مثلا تجي الحالات وزي ما عملت اليوم جابر معهم استضيفهم، اسمع يعني ينقلوا القصص وتجاربهم لنا الآخرين عبر الإذاعة.
0: نعم.
9: يعني هذا بالنسبة للموضوع بنكون نخصص وقت يعني أما أسبوعي أو حتى بشكل يومي
0: إن شاء الله.
9: اللي مثلا بيحتاج أنه مثلا شيء قابلك بنخليه ينتظر، وأنت زي ما تعمل دائما بتأكد من الحالات قبل العلاج وأيضا بعد العلاج.
2: الباحث والخبير خليل،
8: العنوان بيت بوت جوار مجمع العرب،
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
0: وأنا هو ما يفرح قلبي أنا.
9: نعم.
0: عندما أشوف المريض قبل العلاج عاد وجاي يستخدم العلاج ويجي بعد العلاج يقول بخير، أنا هنا بين أرتاح. ليش أرتاح؟ لأن معي جمهور. نعم. أنا أحترمهم. نعم. أنا يحيى صلح. نعم. مش أنا مهرج.
9: نعم.
0: في ناس يهرجوا ويطرع ويهرج
9: أكيد، أكيد، أكيد.
0: ويطرع يحرج أكيد. ويطرع من أجل يقعلوا الضرب.
9: نعم.
0: أنا لست آلة مادة، أنا آلة أن أرى فلانا أو فلانا قالت أنا شو فيه.
9: الحمد لله هذا.
0: يا ربي لك الحمد.
9: هذا الحمد لله. هذا الشيء أنا تكلمت أكثر مرة أنه بداية العمل أنا وأنت يعني لا نظرت للماديات ولا نظرت إلى أي شيء ثاني، أنا نظرت قلت لي كيف العلاج، وتوثقت من نفسك جبت لي عدة حالات أنت وأيضا ناس من أقاربك ومن معارفك، وبعدين بدأت العجلة تدور. نعم. معك
0: الثقة.
9: هذا هو
0: الثقة أتت. إذن نحمد الله سبحانه وتعالى، وإحنا طرحنا في بداية الحلقة كيف معرفتي بالباحث خليل وبمركزه وبالتداوي من عنده والعشبة؟ يعني هناك ناس مغرضين، هناك ناس من يكتبوا، هناك ناس من يزبطوا، هنا ما مع إلا أنه أنت بتضيع نفسك وبتكتب وتهاجم الناس لا أنت مستفيد ولا أنت مريض ولا أجي تدور علاج ولا بس تهاجم الناس. ما أدري ما يعني زي القصة أنه كان عندك عقدة من النجاح. ويحيى صلح دائما مع نقض النجاح والنجاح آتية، ولدينا أكثر من 40 قناة فضائية تتحدث عن الأعشاب وعن فوائد الأعشاب حتى وصل بهم الحال إلى أن يكون عندهم عشبة أبو علي اليمني، عشبة ابن أحمد الهمداني، عشبة مدري من الظن أينه في المغرب في القاهرة في مصر في باكستان في مصر. وإحنا عندنا هانة نعميها يخرج لك واحد يقوم يفسبك يدور للمجبر. أنصح كل مريض أن لا يبتعد عن التشخيص الحديث الطبي، لكن أيضا لا يبتعد عن العشبة. فالعلاج الذي معك الكبسولات الإبرة مكون من إيش؟ مكون من الأعشاب، لكن بواقع ما نشتي نقول جزء في المية.
9: نعم
0: لأن البقية كلها مهدئة.
9: الآن شوفهم قدر عملوا تخليق مثلا المواد الموجودة في الأعشاب، يعني بيشوف الأجزاء حقها والخواص ويعمل لها تخليق، يعني نفس المادة بيصنعها صناعة ويرجع ينزلها السوق، بتكون كيماوي ويحصلها أيضا أضرار. طبعا احنا ما نتكلمش الطب الحديث علم واسع وكبير ويخدم الناس، بس احنا بنتكلم عن موضوع احنا جزء
0: موضوع التواء العشب.
9: ايوه احنا نوع من انواع العلاج، وايضا الناس بيجوا عند اللي بيتعالجوا عندي يعني 99% اكثر، نقول يعني تكون 100% ما بيجي عندي وعاده مرض، بيجي عندي قد 4-5-6 سنوات وبيتعالج.
0: فاحنا نشتي نقول للناس الذي عادوا جديد وأحسن ويسهل لأنه ما قد عنده تأثير كيماوي من أثر العلاج. والعلاج عندنا 100,000 شركة وشركة منتجة، و100,000 شركة وشركة تهرب، و100,000 شركة وشركة تدفن في الصحراء ما يوصل لها داخل اليمن، وقد يتي فوق المرض 40 علة. فلذلك أنا من ذهاب من المنبر أدعو الهيئة العامة للدواء، أدعو وزارة الصحة، الرفق بالمرضى، زوروا شركات الأدوية وزوروا الصيدليات. هذا مني أنا شخصيا كصحفي وإعلامي أقف إلى جانب المواطن والمريض. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء للجميع. وقالوا الوقاية خير من العلاج، والعشبة هي نوع من أنواع الوقاية. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة، هذه لكم مني كل المنى بالصحة والعافية، مني أنا يحيى صلح، كذلك هي من المخرج عبد الإله المعدني. إلى اللقاء.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
8: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
8: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب،
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل للطب البديل. البديل.
0: حياك، من معانا؟
10: معك مجمل النمراني.
0: مجمل النمراني، من اين يا مجمل؟
10: من بني مطر.
0: من بني مطر، قل لنا. انا معي الباحث خليل الان، معك يا صلح من الاذاعه، ايش كنت تعاني او ما هو المرض الذي كان معك؟
10: يعني انا جبت تعالجت عند المدرسه، يعني المره الاولى للقلب وهذا المره الثانيه تعالجت في المعده.
0: ها؟
10: تعرفت عنده والحمد لله وشفيت له الحمد، وبعدها كان عندي المعدة والجهاز الهضمي. يعني
0: ما كنت تعاني؟ كيف كنت تعاني؟ كنت تعاني المشي يعني النهلة
10: يعني كان يعني بداية جوفة
0: يعني، يعني عندما كنت ركود، عندما كنت تمشي، عندما تشتغل تتعب ولا
10: ما كان في المشي خلاص، يعني كنت تعبت من المشي ولا هذا. وبعدها ست المستشفيات، وبعدها رحت عند المستشفى الخليل.
0: ايوه
9: طيب، في المستشفيات
10: العلاج التالي، العلاج استخدمته حوالي شهر او اكثر عقله، والحمد لله شفيت بعد امشي طبيعي
9: الحمد لله
10: امشي طبيعي اطلعت طلعت طبيعي ما عبش النهر هذف ولا التعب
9: الحمد لله. نمراني في المستشفيات ايش الاطباء ايش قالوا لك ايش يعملوا لك يعني هل علاج او دعامه او عمليه؟
10: قال اول مستشفى قال لي سالني قال يعني ضروري اعمل خمس دعامات حوالي $5,000
0: خمس ايوه
10: ايوه خمس دعامات. وبعد رحت عند الدكتور في مركز القلب يعني دكتور مشهور هذا قال لي ضروري يوم غدا يعني حضر عند هالليل قال بكره اعمل لك عمليه شق جلاعه شرايين $7,000
9: قلب مفتوح
0: ايوه
10: ايوه قلت له تمام يلا نروح بعد ضروري شفت عند الدكتور خلي التالي علاج استخدمته حوالي 30 يوم والحمد لله وشفيت الآن أنا في أثناء الصحة
9: الحمد لله وشكر الله الآن.
0: طيب أنت بعد ما حسيت الآن بالشفاء أنت عاد عملت أشعة إيكو أو كذا تأكد؟
10: الحمد لله يعني أيوة أقول لها الحمد لله الحمد.
11: معكم محمد إسحاق.
0: محمد إسحاق وأنا معك يحيى صلح.
11: أيوة
0: يا محمد كيف حالك؟
11: والله الحمد لله.
0: أنا في أنت الآن معنا عبر الأثير في الإذاعة.
12: الساعة الآن 2:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
13: الخضروات أنواع،
14: الفواكه أنواع،
13: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات
14: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
13: منتجات LG
14: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
13: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
14: مكانس
13: كاويات
14: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
13: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
14: البيت الحديث مجموعة شماخ.
15: Radio Delta

0: عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخ...

0: تدريس مناهج كامبريدج البريطانية تشيك بوينت IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: You just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف، مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، واعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: This is the nation's number one Arabic station covering. This is Radio Delta. Radio Delta.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: songs and hot hits. Radio.
1: You just found it.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta.
1: Wakhlat, Wahka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Wahak min qalba.
3: جات الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح. شرفها انطح ادي وشك للحيط وانطح وتلم تنتون على تنتن واحد نتن والتاني انتن. ورقصني يا عويس.
4: مستر بريزيدنت.
5: يس.
4: يو شرف انطح. هو ينطح. انا مروح.
3: تعالى يو سبيك انجلش؟
4: اوف كورس مستر.
3: اي سبيك ليتل فروم يو نقدر نمشي. بتاع البليلة دي كمان
5: اهو. بس.
3: مش هتوزعها بنيل على المعازيم؟
5: اتفضل فخامة الرئيس علشان تلقي كلمة الترحيب بالرئيس الضيف.
3: اتفضل فين؟
5: اتفضل على المنصة. في ايه مالك؟
3: ده ما راحش منصات لما تموتني.
5: امال ايه ده؟
3: في بلاد بيحصل فيها حاجات بايخه على المنصات، خليه يطلع الاول.
5: ما ينفعش البروتوكول.
3: بروتوكول مين يا رحمه بعدك روح يابا. انا اطلع على المنصه خد بالك تنجد كم عيل من دول دي الاقي نفسي في ال كان ده في شكلك وانت شبه الوزه المسلوقه كده.
5: اوكي ثانك يو. ثانك يو.
3: لن أقبل لن أقبل.
5: هو لسه قال حاجة؟
3: لسه؟ لن أقبل.
5: ليه بقى يا عمار؟
3: لسه
5: لن
3: أقبل.
5: ما يصحش التلفزيون بيصور.
3: ايه؟
5: لن أقبل.
3: عزة.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الخير.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
6: شواية وبرست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شوية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
7: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
8: Radio Delta.
9: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: الكثير من السجون حول العالم تمتاز بغرابتها وقساوتها الشديدة، وكيف لا فهي المكان الذي يضم أخطر المجرمين وأعنفهم. فهنالك سجون كثيرة يوجد بها أخطر المجرمين حول العالم والقتل المتسلسلون، فيجب أن يكون السجن مناسبا لهؤلاء. ولكن مهما كانت تلك السجون مخيفة وقاسية لن تكون بقساوة وغرابة سجن قارة في المغرب، السجن الذي إذا دخلت إليه لن تخرج منه أبدا. ولكن ما هي قصته؟ يقع سجن قارة في المغرب، وبالتحديد في مدينة مكناس التي تعني المحارب باللغة الأمازيغية. بناها المولى إسماعيل وهو أحد حكام المغرب خلال الفترات الماضية، ويعود تاريخ إنشاء السجن إلى أواخر القرن 17 وبداية القرن 18، أي منذ 400 عام تقريبا. ولكن ما هو أصل تسمية السجن بهذا الاسم؟ هناك روايات تحكي أن الاسم مأخوذ من لقب السجين البرتغالي حصل من السلطان المولى إسماعيل على وعد بتحريره إذا نجح في بناء سجن يستوعب عشرات الآلاف من المساجين. وفعلا استطاع إنشاء السجن الذي يستوعب 60,000 سجين في آن واحد. تم إطلاق عليه الكثير من الألقاب المرعبة نسبة إلى التصميم الغريب الذي أنشئ به، فهو السجن الوحيد في العالم الذي كان لا يحتوي على أبواب بالرغم من ضخامته، حيث تعادل مساحة السجن مدينة مكناس بأكملها، فهو يمتد إلى مساحات شاسعة تحت الأرض، وهو عبارة عن متاهة معقدة تتكون من عدة ممرات. في كل قاعة يوجد العديد من الممرات التي يؤدي كل واحد منها إلى قاعة أخرى، مما يعني أن التوغل في السجن يؤدي إلى عدم القدرة على الخروج منه وتظل حبيسا فيه إلى الأبد. وإذا كنت تسأل عن كيفية إطعام السجناء وإدخالهم فيه من الأساس، الإجابة ببساطة أنه كان يحتوي على فتحات في الأسقف كان يتم إلقاء السجناء عبرها، كما كان أيضا يتم مدهم بالطعام من خلالها. وعلى مدار التاريخ يقال أنه ألقي فيه أكثر من 2,000,000 سجين، وبحسب الروايات فإن السلطان مولاي إسماعيل طلب من البرتغالي قارة أن يصنع ممرا سريا لخروج السجناء، وفي حالة توفق أحد السجناء في اكتشاف هذا الممر يكون جزاؤه إطلاق سراحه، ولكن بالطبع لم يستطع أحد العثور عليه. بالرغم من تصميمه المرعب وبمجرد التفكير في الدخول إليه لن تستطيع خروج منه، فهذا السجن سبب الرعب للكثيرين. ولكن الرعب الحقيقي لا يقتصر هنا فقط، فهنالك روايات كثيرة تقول أن السجن مسكون بالأشباح، حيث يحكي سكان مكناس أنه مكان مسكون وتحوم داخله أرواح ساكنيه الأوائل، وأن هنالك لعنات تحيط به وتجعل منه مكانا مرعبا جدا، ومن الصعب الصمود فيه أياما عدة، حيث في التسعينيات قامت السلطات المغربية بإغلاق السجن بجدار من الإسمنت وترك قاعة واحدة فقط للسياح. ويعود سبب إغلاق السجن إلى محاولات لفريق من المستكشفين الفرنسيين بتحضير كل الأدوات اللازمة والتجهيزات الحديثة لصبر أغوار سجن قارة، فكانت النتيجة مأساوية إذ اختفى الفريق بأكمله ولا يزال مصيره مجهولا إلى يومنا هذا. ما زال يعتبر هذا السجن من أبشع المتاهات التي استطاع الإنسان أن يبنيها على الإطلاق، فكما قيل عنه الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون.

0: تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-1142 أو 779-111-1145. مدارس علماء آزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 770-10770
3: أو 777-921-435.
4: Just

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت وحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: الله ما قلتش.
3: ما قلتش ايه؟
2: يناني.
3: هقول حاضر اول ما تيجي فرصة هقول على طول.
2: عارف ما قلتش؟ عارف
3: هقول والله العظيم وما اصبحش في هقول، بس هجمعهم كلهم مع بعض واقولهم. عارف ويناني وكله حاضر.
2: انا حجمك ده ما يفرقش معايا خالص.
3: حقيقي؟ ياه، لا انت وفرتي عليا كلام كتير وتفكير كنت عماله افكره من الصبح. طب كويس.
2: بص،
3: مين دول؟
2: بابا وماما.
3: ما شاء الله طايقه قوي، ربنا يخليهم لك.
2: ماتوا،
3: ربنا يرحمهم،
2: في حادثه طياره.
3: يا ساتر. بس سبحان الله، برضو انا يعني بابايا ومامتي ماتوا في حادثه، برضو بس في حادثه عربيه. بابايا كان رسام كاريكاتير ومامتي فنانه تشكيليه، ف يعني. وخالك برضو اللي رباكي؟
2: لا انا ما تربيتش. انت؟
3: انا ايه، عايزاني اربيكي؟
2: تعرف ان انا لسه جاي من عند دكتور.
3: دكتور نفساني؟ يا ايه يا نين؟ ايه راح ايه يا نين؟ في ايه؟
2: انت مين اللي قالك؟
3: هو فعلا؟ ده انا كنت بهزر.
2: وقف من بقى ترحم. ايه ده؟
3: ايه ده؟
2: الله، حاجة تعرف
3: خلاص
2: يعني. ايه ده؟ ايه ده؟
3: ايه دي؟ ايه؟
2: خد صدر يا اخي، خد.
3: حاضر.
2: خد.
3: حاضر خلاص، خدت واحدة. ايه دي يا نين؟
2: فين الولاعة؟
3: انا اسف. ايه دي كريان؟ اهدي يا ناني، اهدي يا بوس ايد. انا اسف، انا ما وانا يا نهار اسود. الحمد لله اني كلعتيها قبل ما تقع. طب الحمد لله. اهدي. لا لا لا لا لا، اهدي. انا اسف.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
0: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
9: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مونك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مونك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ما هي كل هذه الرسائل؟
2: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
1: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
2: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
1: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
2: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
1: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
3: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
4: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل. هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
5: الآن مع خدمة الفرجي من يو، أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شاكو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيش.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة.

0: وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
1: أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
2: سبفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. طب البديل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
5: ثقة يمان.
6: أثواب وأكوات ودقلات وجواكت شتوية بجميع المقاسات.
5: ثقة يمان.
4: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وبسري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
6: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
4: والأكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
5: شركة ثقة يمان للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: ايش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال.

0: باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
1: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مع حبي أنيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: الساعة الآن السابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كده أنا جوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
2: وشيش طاووق، خيال. كده جوعة.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوال مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: ما هو هذا؟
2: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
1: ها؟ احلف
2: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
1: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا الميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
2: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
3: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:33. مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: see you soon.
1: Radio Delta.
2: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام. العنوان: صنعاء حدى، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
3: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
7: جوار مدارس صناع النجاح.
6: تليفون 7700-10770
7: أو 777-921-435.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: Welcome to Radio Delta.
10: Oh God.

Radio Delta. We don't play hits. We create them.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو. رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
5: من زمان.
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
5: من زمان.
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
3: 772-238-378.

0: راديو دلتا 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة.

محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: سعادة سفير إيطاليا
3: بنفنوتي سينيوري بريزيدنت كواستي جراندي نوري دي سليوتي بريزيدنت كومو فوي
2: مكارونا روما نابلس باكيتي بيتزا كابتشينو مارادونا. سعادة سفير دولة اليونان
4: شباب
2: معاني يوم الأربعاء إن شاء الله يوم الأربعاء. سعادة سفير بلغاريا
5: أهلا بك حبيبي.
6: يا سلام
5: يا سلام
6: يا سلام
5: يا سلام
6: يا
5: سلام
6: يا
5: سلام
6: يا
5: سلام
6: يا سلام
5: يا سلام
6: يا
5: سلام
6: يا
5: سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام
2: يا سلام يا الراجل كان بيسترسل على الساحل
5: استرسل على الساحل يرسل ادراعي لحل ابوك لابو اللي جابك ابن الكلب
2: انت شكلت
5: سال بره وانا فررت
2: انت شكلت
5: كده وراجل يا راجل بقى بره في اي حته اميتاب باتشان فيلم هندي ستان كوكو كوسو كوموكو هم يهبوا بعض هم يهبوا بعض
2: انت كده اعمل معروف

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: Radio Delta.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات.

0: الكثير من السجون حول العالم تمتاز بغرابتها وقساوتها الشديدة، وكيف لا فهي المكان الذي يضم أخطر المجرمين وأعنفهم. فهنالك سجون كثيرة يوجد بها أخطر المجرمين حول العالم والقتل المتسلسلون، فيجب أن يكون السجن مناسبا لهؤلاء. ولكن مهما كانت تلك السجون مخيفة وقاسية لن تكون بقساوة وغرابة سجن قارة في المغرب، السجن الذي إذا دخلت إليه لن تخرج منه أبدا. ولكن ما هي قصته؟ يقع سجن قارة في المغرب، وبالتحديد في مدينة مكناس التي تعني المحارب باللغة الأمازيغية. بناها المولى إسماعيل وهو أحد حكام المغرب خلال الفترات الماضية، ويعود تاريخ إنشاء السجن إلى أواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، أي منذ 400 عام تقريبا. ولكن ما هو أصل تسمية السجن بهذا الاسم؟ هناك روايات تحكي أن الاسم مأخوذ من لقب السجين البرتغالي حصل من السلطان المولى إسماعيل على وعد بتحريره إذا نجح في بناء السجن يستوعب عشرات الآلاف من المساجين. وفعلا استطاع إنشاء السجن الذي يستوعب 60,000 سجين في آن واحد. تم إطلاق عليه الكثير من الألقاب المرعبة نسبة إلى التصميم الغريب الذي أنشئ به، فهو السجن الوحيد في العالم الذي كان لا يحتوي على أبواب بالرغم من ضخامته، حيث تعادل مساحة السجن مدينة مكناس بأكملها، فهو يمتد إلى مساحات شاسعة تحت الأرض، وهو عبارة عن متاهة معقدة تتكون من عدة ممرات. في كل قاعة يوجد العديد من الممرات التي يؤدي كل واحد منها إلى قاعة أخرى، مما يعني أن التوغل في السجن يؤدي إلى عدم القدرة على الخروج منه وتظل حبيسا فيه إلى الأبد. وإذا كنت تسأل عن كيفية إطعام السجناء وإدخالهم فيه من الأساس، الإجابة ببساطة أنه كان يحتوي على فتحات في الأسقف كان يتم إلقاء السجناء عبرها، كما كان أيضا يتم مدهم بالطعام من خلالها. وعلى مدار التاريخ يقال أنه ألقي فيه أكثر من 2,000,000 سجين، وبحسب الروايات فإن السلطان مولاي إسماعيل طلب من البرتغالي قارة أن يصنع ممرا سريا لخروج السجناء، وفي حالة توفق أحد السجناء في اكتشاف هذا الممر يكون جزاؤه إطلاق سراحه، ولكن بالطبع لم يستطع أحد العثور عليه. بالرغم من تصميمه المرعب وبمجرد التفكير في الدخول إليه لن تستطيع خروج منه، فهذا السجن سبب الرعب للكثيرين. ولكن الرعب الحقيقي لا يقتصر هنا فقط، فهنالك روايات كثيرة تقول أن السجن مسكون بالأشباح، حيث يحكي سكان مكناس أنه مكان مسكون وتحوم داخله أرواح ساكنيه الأوائل، وأن هنالك لعنات تحيط به وتجعل منه مكانا مرعبا جدا، ومن الصعب الصمود فيه أياما عدة، حيث في التسعينيات قامت السلطات المغربية بإغلاق السجن بجدار من الإسمنت وترك قاعة واحدة فقط للسياح. ويعود سبب إغلاق السجن إلى محاولات لفريق من المستكشفين الفرنسيين بتحضير كل الأدوات اللازمة والتجهيزات الحديثة لصبر أغوار سجن قارة، فكانت النتيجة مأساوية إذ اختفى الفريق بأكمله ولا يزال مصيره مجهولا إلى يومنا هذا. ما زال يعتبر هذا السجن من أبشع المتاهات التي استطاع الإنسان أن يبنيها على الإطلاق، فكما قيل عنه الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخدها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون: 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب: 785-777-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001770 أو 777921435.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم: 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7 8 4 6 6 3 3 3 7 أو 7 8 4 6 6 3 3 3 5. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده أنا جوعة.
4: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
8: أوصل لحم،
14: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال. كده جوعة.
8: مشاوي رهيبة،
15: نكهة تركية عجيبة.
16: لا
17: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
18: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية.

0: الحب في حياتي. 7:11 الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
6: سامعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم في حلقة جديدة مع الطب البديل والباحث خليل. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لكل من يستمع إلينا ولأحبائهم، كما ندعو الله سبحانه وتعالى

0: الشفاء العاجل لكل مريض وسقيم. الوقاية خير من العلاج، كيف نقي أنفسنا؟ يعني بنداعي الآن من داخل الميكروفون، لو ما ندخل داخل المطبخ أو ما يسمى بالتيمة، لا عند الحج، لا عند المرل، لا عند البنية. الملح، اكثر الملح، السكر، كيف نشكل حمية في البيت، والأكل للأب والأم وليش أنتي بالذات وللعيال من خلال الوجبة. للمألولين ما كانش بيمرضوا بالسكر، السكر هذا والضغط وما كان يجي لهم، أولا لأن كانوا يأكلوا من الأرض، الذرة من البلد، السم من البقر، ما هوش زيوت مخلوط مدري كيف بيصنعوها. طبعا المرب بتهب، تحط شوية رز وتحط ثلاث مقاديح زيت، بيغطس واحد يد بين الرز وقد يد مبلل وكأنه حط يد داخل تنك السم. هذا كله بيصير أين؟ يصير في الصدر، يأثر إلى كوليسترول، الكوليسترول يأثر إلى ارتفاع في ضغط الدم، إلى سكر، إلى ومهتي خلق الله وطيحتيهم. نبدأ نخفف من السكر، القهوة والشاي فرضا، السكريات والحلويات هذا نبدأ من الحمية نحن نبعد عنها. احنا بنقدم نصائح هكذا بلاش، نصائح شعبية كما تسمى. طبعا نعود إلى الأعشاب وما الأعشاب، نوصل رسالة أنه كل المركبات العلاجية الدوائية الموجودة في الصيدليات هي آتية من الأعشاب، بل والأتهى من ذلك أنه يقلد يأخذ شيء من المادة حق الأعشاب ويضيفها، والباقي كلها مواد مهدئة، مواد مهدئة. فنقول جرعة الأعشاب إن لم تنفع، يعني الله سبحانه وتعالى ما قد أراد الشفاء، ما بتضر أني أعشاب، يعني ما مش معها أضرار جانبية، ما كانتش مدفونة في الصحراء أو علاج مهرب أو دواء ما ندري مجهول الهوية، هي عشبة من الأرض اليمنية. مثل ما قال وتكررناها 50 مرة، لأن المقولة بتعجبني، القاضي محمد بن إسماعيل العمراني الله يرحمه قال: ما نفعتك قديدوك أو قدي صبوحك. معانا طبعا اليوم ضيوف، الأخ
1: عبد الله أحمد غالب الواحدي.
0: عبد الله أحمد غالب الواحدي، من أين يا عبد الله؟
1: ريما سلفيا.
0: عبد الله أحمد الواحدي، يا أخي بيت الواحدي ما شاء الله عليهم. أنا أوجه تحيه لكل أهل الواحدي، طبعا عزلة كبيرة أو ثلاث عزل، أو
1: طبعا ثلاث عزل،
0: ثلاث عزل.
1: نعم.
0: إذن في السلفية،
1: السلفية، نعم.
0: السلفية بيسمعون الآن لأنه الامتداد الأثير للإذاعة بيوصل السلفية، نوجه لهم تحية. يا عبد الله قل لي، أنت زرت البحث خليل، إيش كان عندك؟
1: كان عندي انزلاق في العمود الفقري.
0: انزلق يعني وجيت بأشعات وقلت تعالجت؟
1: أيوة تعالجت من قبل ما أنفع، لما زرت الدكتور خليل الحمد لله.
0: إيش جاب لك الدكتور؟
1: جاب لي
0: جرعة،
1: جرعة يعني دهام الحمد لله.
0: كم استمريت معها؟
1: 3 أيام فقط.
0: وبعدي؟
1: الحمد لله بخير.
0: هذا قبل كم؟
1: قبل 2 شهر.
0: واليوم أتيت من أجل أفعل معك اللقاء ولا كيف؟
1: والله ما لا حول إلا قبل.
0: فأنت الآن بدي شهادة، تشاهد لله.
1: أيوة.
0: شوف أنا أبرئ ذمتي وأنبع فوق المريض لأجل الناس بيسمعون.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: الله سبحانه وتعالى شافاك.
1: أكيد هذا يعني أطمئن الرحم. نعم
0: نعم، أنت مؤمن بأن الله الشفاء من عند الله؟
1: الله أكيد.
0: لأنه البعض يا ابن الواحد بيأخذ علاج وما يتجاوب للعلاج، صدقني، وأحيانا وما قدر الله.
1: هذا نقص أنه ما يوجدش عنده يقين بالرحمن الرحيم.
0: نعم، لأنه إحنا نعتمد دائما أن الدواء لكل علة دواء، لكن الشفاء من أينه؟
2: الله.
0: من الله إذا قد رضى، إذا رضى الله سبحانه وتعالى بينفع بأي حاجة. نعم. أحيانا ينفع بالفاتحة وغير سبب وغير سبب، العلاج هذا هو سبب، لكن الشافي المعافي الرحمن الرحيم. فلذلك احنا بندعو دائما ونقول يا رب أنت الشافي المعافي، شافي وعافي يا رب كل مريض وكل عليم، وندعو كل من بيسمعنا أن يقرأ الفاتحة لله الكريم إلى روح كل مريض توصل إليه من الله يشافي، من أجل البهذلة في المستشفيات وصرفات وحق الدواء وحق العلاج وأشياء كثيرة. نذكر المستمعي الكرام بأنه أرقام التواصل، أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 3722274، أو على الرقم أيضا 3724641. ومعنا أيضا الوالدة، مش عارفة بنفسها.
3: أنا فاطمة أحمد العمار.
0: فاطمة أحمد العمار من عمرة.
2: من عمرة. نعم.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في عمرة.
2: الله يحييك.
0: ها فعمة فاطمة أو فقولي لنا زرت الدكتور قبل كم وإيش اللي كان عندك؟
2: قل قبل شهرين شهرين شوية. أيوة. كان عندي ركبي المفاصل و... يعني يبر من ركبي ما عاد أقدر شخطات ما أقدر أصلي. اليوم الحمد لله تحسن تحسن الحمد لله.
0: قبل كم جيتي؟
2: قبل شهرين شهرين وشوية. لما كمل العلاج.
0: كمل الجرعة.
2: أيوة وجينا
0: وجيتوا. أيوة. بس يعني لاحظتي تحسن؟
2: الحمد لله الحمد لله عاد بيورمنش ولا
0: عندما تصلي عندما تصلي
2: عندما صلي صلي عادي الحمد لله.
0: وقبل ما تستخدمي الجرعة؟
2: والله إن كان يوجعني زايد يحن إلا لا قد تعبت ودي ما عاد قدر شاي.
0: لا بركتي لا طلعتي الدرج لا
2: الدرج نزل عقبه.
0: أها
2: النزل هو طلع خلاص
0: دحين اشكال. لا لا
2: الحمد لله طلع ونزل سابق. عادي عادي الحمد لله
0: لله الحمد والشكر
2: الحمد لله.
0: ايش تقولي للناس اللي عني بامانه الان امنا فاطمه والناس بيسمعونا الان بيسمعونا في ريمه في عمران الى اطراف الجوف في ارحب في بن الحارث تقولي لهم اذا في مريض عنده الركاب عنده كذا
2: عنده الركاب يعني احتكاك في الركب شديد
0: يعني قد كنت تستخدمي علاج ادويه من الصيدليه ولا شيء؟
2: ما خليها على الله كم قد استخدمتها علاج.
0: طيب ما تقولي للناس هل تنصحيهم انهم يزوروا البحث خلي؟
2: ايوه الحمد لله انهم يزورون اعشاب طبيعيه انه علاج طبيعي ما بيضر ولا بيفعل اي شيء.
0: يعني لبستي النبش شيء من العافيه.
2: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد والشكر.
2: رجعنا قفعنا اشعاعات سنه نفعل اشعاعات فيها قال 50 قال الحمد لله الدكتور الحمد لله
0: يعني احسن من اول
2: تحسنت كثير. ايوه تحسنت
0: الاشعه بنفسهم بيقولوا لي.
2: ايوه انا الدكتور نويت هو الاشعه والكل. أيوة. الحمد لله
0: دخلتوا عند الدكتور. ايضا
2: ايوه انت دخلنا عند الدكتور وزد صرف لنا العلاج التكميلي قولت الجرعه تكميلي وان شاء الله بخير
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله,
0: إن شاء الله. نسال الله لك يا ام فاطمه الصحه والعافيه لكل من يسمع.
2: امين ان شاء الله.
0: الواحد رسالتك توجهها للي بيسمعونا.
1: رسالتي للمجتمع عليهم بزياره المركز الدكتور خليل ويقينهم بالله سبحانه وتعالى.
2: أيوة. نعم الحمد.
0: يعني الإنسان عندما قد ناوي يجي يتعالج
2: أيوة يستعقد
0: أول يستعقد بالله.
2: أيوة يستعقد بالله يستعقد. أيوة
0: ويقول يا رب أنه أيوة. يجعل لي في هذا العلاج
2: شفاء. أيوة. شفاء وعافية.
0: لكن بعضهم قد بيجي وقدوا في طريق وهو يبرم. ما هي البرمة؟ أنا سمعت مكان فلاني بينه تخفيضات بينه كذا. أنا عدا أوصل عند الدكتور وأقول ما أبش معي زلط. طبعا الباحث خليل ولا بيخلي جذر ولا منطقه يدور بعد العشبه. طبعا عمر افناه من ايام والده وهو في الابحاث هذه الى ما وصل الى شيء معين. فاحيانا البعض ما بيتجاوب مع هالعلاج المريض بنفسه اما يجو عنده عرض مرض ثاني لو ما العلاج انه ما يديش فعاليته.
1: والعامل النفسي هو اهم من كل شيء.
0: والعامل النفسي. العامل النفسي. اذا سامعين الكرام سامعين برنامج الطب البديل مع الباحث خليل لازلنا معكم. احنا عنصير فاصل. كانت معنا الوالده فاطمه
2: احمد العمار.
0: فاطمه احمد العمار من عمران والاخ
1: عبد الله احمد غالب الوحدي.
0: عبد الله احمد غالب الوحدي من ريمه. تحياتنا لاهل ريمه وتحياتنا لاهلنا في عمران. نسير لفاصل ونواصل في معنا ضيف جديد باذن الله في امان الله.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالاعشاب الطبيعيه والطب البديل
4: لعلاج امراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئويه البكتيريه والفيروسيه. واستبشر بنتائج اول جرعه.
4: علاج امراض الكلى والمسالك البوليه وازاله الحصوات والاكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجه امراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجه انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثيه.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجه اسباب تاخر الانجاب.
3: علاج القولون وامراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 او 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: لا زلنا معكم في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. خلصنا في الفقرة الأولى وكنا نتحدث عن المرأة المدبرة وكذلك الأب أو الزوج الذي يقدر المسؤولية. يعني أكثر أمراض الجرح والمعدة والضغط بيطلع من البيت. فأحيانا إما الزوج يقع ما أدري كيف أسميه، لا ما يطلع للمرأة الضغط ويخلي هذا، لكن يجرح قريح. وأحيانا المرأة تطلع الجرحة للزوج من خلال تصرفاته، لأن المرأة هي سر سعادة البيت، المرأة هي الضوء حق البيت، المرأة هي السراج، المرأة المربي، المرأة التي تستقبل زوجها ما تدري كيف قضى يومه، ما هو العناء الذي يواجه طول اليوم. فعندما عاد يواصل على مرض صوعة تزد تسكعه، ويوم بعد يوم بعد هذا كيف تكون العيشة؟ هنا تبدأ الأمراض العضوية للإنسان. وكذلك العكس، عندما تبدأ المرأة وهي المربية الحاضنة والمحافظة على شرف أهلها وزوجها ونفسها، والمدبرة المقتصدة التي بتخاف على بيتها وعلى زوجها وعلى تعبه، هذه المرأة عندما تواجه من زوج بخيل، عندما يشوف عليها مرض معين وما يسعفها يسعفها أو يعالجها أو يحتال عليها حتى في حق العلاج، ليش يا أخي؟ يعني أنت ناوي تشتيد عالج زوجتك وانت تشتيد حتى ما عاد تشافاش، لأنه الصارف أو رب البيت أو ولي الأمر جلد بخيل، بخيل يعني بيحتال على مرته حتى في العلاج أو يحتال على نفسه. نذكر المستمعي الكرام بأنه أرقام التواصل، أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 3722274 أو على الرقم أيضا 3722464116. نسأل الله السلامة لكل مريض، نسأل الله الشفاء والعافية والعون لأهل كل مريض. هذه الأيام تبدي على مستشفى من أي مستشفيات أو مراكز طبية، وترثي لحال المريض، بل وترثي الأكثر لحال المرافق لذلك المريض. معنا ذحين اليوم عاد معنا على الهواء الأخ
5: عبد الله حسن حمران.
0: عبد الله حسن حمران، منين يا عبد الله؟
5: أنا من الحيمة.
0: ما شاء الله بيت حمران. إذن ببيت الحمران وببيت حمراء
5: هو نفس، بس أنا في سعدي أضافوا لها أل، واللي في حضرموت أضافوا لها باء.
0: ها باء حمراء.
5: باء حمراء
0: صح. أيه. إذن سوا إذن
5: لا هو الاسم، الاسم
0: إذن تدري معلومة، تدري معلومة البرنامج عرف وطنك حتكون رائعة. باء حمران والحمران وحمراء
5: حمراء.
0: أيوة دحين أنتم حمراء
5: الجد واحد،
0: لكن هو بقى عنده أنتم حمران العيون مه؟
5: الله أعلم.
0: حمران العيون،
5: حمران العيون نعم، نحن ننسب إلى الحميرين.
0: أنا داري حمران العيون يعني لا الجايب دي جمعوا
5: ما شو القصة دي بدك صدق أنت.
0: إذن مرحبا بك يا ابن حمران من الحيمة. طبعا أباقي منكم فخذ كبير من بيت حمران في الشاحذية.
5: شاحذية
0: نقلوا من الحيمة.
5: نعم
0: نقيلة من الحيمة. دحين من نقيلة أنتم؟ أنتم من نقيلة من صعبة؟
5: إحنا أصل منه.
0: منه؟
5: أيوة الكل كانوا
0: ما شاء الله هوايل متقطعي. إن تحياتنا لأهلنا فينا، خلونا نضحك شوية. وأهلنا طبعا هم جمهوري فينا وأحبائي مشايخنا، وإحنا بنزب شوية. قل لنا يا حمران إيش الذي كان عندك وإيش الذي جابك هنا عند مركز البحث خليل؟
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا كان يعني عندي الضغط هذا، بس ما كما أشرت أنت على أنه سببها الزوجة، الحمد لله أنا أتوفق والحمد لله رب العالمين.
0: ما مشوا
5: بس أنا أشير إلى قضية أنه أنا أغري، أنا غريب نفسي.
0: بس
5: أنا زيت القات وزيت الشجارة وزيت السهر، الغريم غريب نفسي، وليست كما أشرت أنت في
0: ما شاء الله. بس ما أشرت أنه أنت
5: لا لا لا لا
0: بشكل عام.
5: لا لا الحمد لله
0: أنت باين عليك أن الزوجة حقك ما شاء الله ضابطي.
5: الحمد لله
0: ضابطي،
5: اللهم لا الحمد.
0: يلا
5: فأشتي أقول بس أنه أنا كنت غريب نفسي، الحمد لله صرت يعني فعلت حوصات وعالجت وقرروا لي حبب الصبح حبب العشي. ف يعني جالي الضغط إلى درجة أنه يعني ضرب النظر عندي.
0: لا إله
5: يعني الله. تقريبا معك أن عاد بسر الله غوم الآدمي غو،
0: بالرغم أن تستخدم العلاج
5: بالرغم يعني أيوة عاد أنا لا بدأت جيت لعند الدكتور خليل ما شاء الله عليه تالي علاج الحمد لله يعني خلال فترة وجيزة النظر رجع بالتدريج
0: ما شاء الله
5: الحمد لله دحين بس عاد بحاجات بسيطة هكذا لكن الحمد لله ولا من مرة الحمد لله
0: يعني أحسن من أول
5: أحسن من أول بألف درجة ما كان عاد بسر الآدم إلا غوم مثل الغوم
0: الآن تبسرني
5: ثلاث هذا أربع
0: ها
5: ثلاث الحمد لله
0: وما يعني
5: قبل الحمد لله بين سوق بين يعني أنتر بين معلق كل شيء بالتلفون طبيعي
0: ما شاء الله
5: الحمد لله
0: عد باقي مواليد جديد ولا
5: ها؟
0: عد معكم مواليد جديد يعني عدم جدد ولا العيال؟
5: ما عاد بش الحمد لله خلاص.
0: كم معك؟
5: معي ثلاث بنات ولد.
0: بارك.
5: بس اثنين قد عالشوا أيضا عند الدكتور خليل.
0: ما كان عندهم.
5: عندهم رب تحسسي.
0: لا يعني إله
5: من
0: إله.
5: يوم ما ولدوا وهم كل أسبوع كل أسبوعين إبر. يشتوا إبر.
0: فعندهم قتاناك بتسمموا.
5: ماشي إحنا جالسين هنا في صنعاء ساكنين.
0: هنيه. الحمد لله على كل حال. الحمد لله.
5: فالحمد لله حتى العيال افتهن والولد الحمد لله ما عاد تعبش بس عاد البنت عاد فيها شوية أعراض. إذا فعلنا له الحين عودة قال يقرر لنا علاج إن شاء الله مرة ثانية.
0: كنت تستخدم له إيش من علاج تستخدم لهم؟
5: من هذا الإبر حق الرب وتحسي.
0: طيب الوليد أو البنت الوليد قدوه تمام
5: الحمد لله.
0: عاد أنت تستخدم له الإبر؟
5: ماشي ما من يوم ما فتينا العلاج حق هذا هي شهادة لله ما وش لا
0: أكيد.
5: أيوه الشهادة هي لله أنه من يوم ما استخدمنا العلاج حق الدكتور خليل اللي هو الطب البديل أو هو الأصل مش هو البديل.
0: نعم.
5: فالحمد لله البنت باقس عادي لها عادي شي لا جرعة ولا ثنتين
0: ونسأل الله
5: إن شاء الله.
0: نسأل الله لها الشفاء والصحة والعافية. إذا سامعين الكرام بعد ما سمعنا من ابن حمران من الحيمة وعلى طول قام يبرر لأنه المدام عاد سمعنا وتسمع الحلقة وقصتنا عن عكس إنه المرأة وتصرفاتها ولا الصياح ولا عدم التدبير.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
0: أنه بنقصد لا بام بنقصد جلدي
5: نادن يجي لك نادن
0: بنقصد بشكل عام بشكل عام المرأة لابد أن تكون مدبرة المرأة لابد أن تكون مقدرة أنه زوجها بيخرج بيتعب بيحصل على الرزق هذا من أنياب الأسد من أجل يعيشش يستتش ويشقى على عيالش. نذكر المستمعين الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 37-222-274 أو على الرقم أيضا 37-246-416. وأيضا المرأة أيضا هذيك الذي بتعز شرفك تبل لبيتك تبل لمالك لابد أن تعزها لابد أن تنتبه لها. إذا سامعين الكرام نرجع من بني مضر لبيت السلاجي. مرحبا بك.
6: حيابك
0: يا عمي. عرفنا باسمك
6: حيابك يا عمي حيا. فرصة سعيدة لاسم طاهر محمد علي السلاجي. والله أنا أعجبني طرحك للموضوع في بداية حول الزوجة المدبرة والزوجة المدبرة.
0: نعم.
6: هي تفرق يا أنك بفتح الميم أو بكسر الميم.
0: أي والله.
6: لكن بالفعل يفرق فعل كثير.
0: نعم.
6: وأنا أيدك في هذا الرأي جدا. أغلبية أمراض القولون والأمراض النفسية والأمراض والإحباط والمشاكل والدية
0: إما من الزوج
6: إما من الزوج أم من الزوجة.
0: أيوة.
6: واحد منهم الاثنين.
0: نعم.
6: يا واحد مصلي على النبي والثاني الشيطان راكب فوق راسه يا والعكس.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن نصلي جميعا الآن كلنا على رسول الله.
6: نسأل الله تعالى
0: أن يهدي النسوان ويهدي الرجال.
6: النسوان ويهدي الرجال.
0: نعم.
6: إلى طريق الحق والصواب والصبر يجب على الزوج أن يصبر على زوجته.
0: نعم.
6: إذا كانت في هذا الحالة ويجب عليها أن تصبر على زوجها.
0: أن تصبر عليها بالمعيشة.
6: وخاصة الذي عنده مرض عضال مثل سكر مثل ضغط مثل ذي.
0: نعم.
6: يجب على الطرف الآخر أن يقدر هذا الشيء.
0: البيت بكله.
6: أيوة وأن يحترمه احترام إنساني لمرضه. نعم.
0: أي والله. أيوة
6: الذي يعاني.
0: أنا أشكرك على الطرح. طيب يا ابن السراجي قل لي أنت هل أتيت لمركز الباحث خليل؟ هل قد استطبيت عندهم؟
6: أنا أتردد على مركز الدكتور خليل منذ فترة طويلة. كوني عالجت والدي كان عنده التهابات في المسالك البولية وذهبت به إلى عدة مستشفيات منها المستشفى اليمني
0: بدون
6: مستشفيات أهلية وعلى مستوى معروفة مرموقة.
0: نعم.
6: في صنعاء كان يجيبوا له بس كان يجيبوا له مهدئات واللي تمشي حاله.
0: نعم.
6: اما كعلاج قاطع ينهي المرض ما فيش عندهم علاج قاطع. فنصحني واحد هكذا بيقول لي يا اخي زور مركز الدكتور خليل كذا وحده وصفته وعلاجه ممتاز وذا. قلنا يلا نجرب. اخذت والدي واتيت به الى المركز وعرضنا على الدكتور خليل الكشافات والفحوصات وطبعا فحوصات وكشافات لا تعد قدك. نعم. عارف بالمختبرات.
0: أيه.
6: اطلع علينا الدكتور ما شاء الله عليه عنده إلهام وفهم جدا في المرض يعني.
0: نعم.
6: خبير وهو خبير يعني سموه خبير وهو خبير في عمله. فالحمد لله جاب له علاج من خلال ثالث يوم عزك الله كان يقوم الحمام في الليل له 6-7 مرات. من خلال ثالث يوم نزلت إلى مرتين.
0: ما شاء الله.
6: من خلال خامس يوم إلى مرة. بعد أسبوع ما عاد يقوم. يرقد ما عاد الله يقوم لما يصلي الفجر. عزك الله يستخدم الحمام.
0: لا إله إلا الله.
6: وقطع الحبوب العلاج هذا كان حق ال.
0: هذه كان يستخدمها.
6: هذه كان يستخدم حق البول هذا ولا كان متعب له متعب له شقا واصل.
0: نعم.
6: والحمد لله تعافى وتشافى من هذا.
0: الحمد لله.
6: الحمد لله. وأيضا كان معي بنتي الصغيرة فاطمة الله يحفظها. عمرها حوالي 10 سنوات. كانت تجلس تعاني من الكتمة هذه زي الرب.
0: أيوة.
6: كتمة ونسوي لها كل ما تتم
0: نوديها
6: أكسجين. أكسجين تعبنا. اتصلت به واستشرته قال هذا من اختصاصي جيبها. قلت خلاص على طول جبتها لها اليوم الثاني. جاب لها علاجات من حقهم هذا الأعشاب الطبية الطبيعية ووصف لها مقادير معينة واستخدمت. كانت في البداية كانت تطعمها مر
0: أكيد.
6: أيوة كانت تطعمها مر وتتضايق. يا بابا أنا شتيتها بخيره يا بابا. قلت لا تعودي شوية. تعودت شوية عليه تعودت شوية. يعني من بعد أسبوع أو 10 أيام هكذا وإني بتقول لي يا بابا خلاص أنا ما عاد بش هذيك الكتمة والضيق والهدات.
0: لا إله إلا الله.
6: قلنا الحمد لله والشكر لله. هذا بفضل
0: الله.
6: بفضل الله وفضل الخبير.
0: لكن وفضلك شو أنت, أنت أنت أنت نصف طبيب لأنه تعاملك البنية بدأت تضبح من العلاج لأنه مر ولأنه يسكب بين قلاص ولأنه يفور لأنه مش مضاف إليه أي شيء. ماش عبارة عن كبسولة لا بتشربه. بدأت أنه مر يقول لك قد ممكن تقول لك حتى أنه زيد لي الكذا لأجل تهرب من العلاج. أنت قلت لا لا استمري. فاستمرت استمرت إلى أن تألفت عليه واشتغل معها والله سبحانه وتعالى أنزل الدواء. لأن الأب واعي البعض بيأخذ العلاج
5: الشفاء.
0: البعض بيأخذ العلاج ويقوم يتل ابن أو لبو أو كذا يفعل يوم يوما يقول لك غثاء منه ما يشتهي وغثاء. طيب العلاج الدواء هذا العلاج هذا هو لابد أن يكون بين مرارة ولابد أن المريض ما بيتقبله. أحيانا ما بيتقبل الأكل المريض ما يتقبل الأكل كيف يتقبل العلاج
6: وما علاج الأمر
0: وما علاج الأمر
6: للأمانة.
0: نذكر المستمعين الكرام بأنه أرقام التواصل أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 3722274 أو على الرقم أيضا 3722464116. إذن هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. طبعا الذي بيسمعونا هذه كانت شهادة من الأخ أسأل لي صاحب الحيمة
5: عبد الله حمران
0: عبد الله حمران حول مرضه ودنا بشهادته. عندهم بتسمعها في البرنامج وكذلك معانا أخي ابن السراجي
5: وتكلم
0: عن والده وعن أيضا ابنته فاطمة. أسأل الله لها الشفاء ولكل مريض وهذه نعمة كبيرة. الكل الأخ ابن السراجي تقول للذي بيسمعونا هل الذي عنده عيا هل يتوجه إلى المركز هل في نتيجة أنا؟
6: والله أنا نصيحة لله سبحانه وتعالى أنصح أي واحد عنده من هؤلاء الأمراض الكلى الكتمة جميع الأمراض التنفسية إنه يتوجه إلى مركز الدكتور الخبير خليل عبر أقدم هذا النصيحة عبر هذا المنصة العملاقة والمذيع العملاق الذي يوافينا بكل ما هو مفيد للمجتمع.
0: الله يسعدك.
6: الأستاذ يحيى صلح بل أقول البروفيسور.
0: الله يسعدك.
6: ويعتبر البروفيسور في إذاعة.
0: الله يحفظك.
6: فأنصح كل من عنده من هذه الأمراض ألا يتعب نفسه في الفحوصات والمستشفيات والتأويل والعمليات والله حاجات. إن في ناس بيفعلوا عمليات ويفعلوا أشياء لا تدخل العقل ولا تدخل الصواب وعلاجها شيء بسيط جدا جدا. بعدين ايش يخوفك؟ لا ما حد يخاف من المرض. يعني علاج الاعشاب بيقول لك هذا اعشاب ايش تسبب لك؟ هو الاصل هو مش اسمها الطب البديل هو اسمها الطب الاصل.
0: نعم.
6: بس الغرب حولوه من الطبيب الاصل ولا
0: استلخصوا منه. أيوة. ما يشتهوا.
6: أيوة.
0: وقالوا يلا طب بديل.
6: الاطباء القدامى ايش كانوا يعالجوا؟
0: الغرب انطلقوا من الطب هذا الطب العربي اسمه
6: بس حدثوه
5: الكبسولات هذه من بيستخلصوها بيستخلصوها من الطب الاعشاب.
0: نعم هو اسمه الطب العربي.
6: الطب العربي
0: فاخذوا الغرب من الطب العربي ما يشتهوا ورجموا وقالوا ردونا لاجل احنا نرجع بهيم وهم الفهماني ونقطة بعدهم. طبعا المريض ما بيستغنيش أبدا عن العلاج التشخيصي الأشعة المختبر هذا ما حد يستغني عنه. أفعل الأشعة أفعل المختبر.
5: أستاذ صلح شغلك.
0: نعم.
5: في نقطة.
0: نعم.
5: أنا والله ما جيت الآن ذا الحين إلا هنا لعند الدكتور إلا بعد ما ضاق حالي من المستشفى.
0: لا إله
5: أقسم بالله ما جيت أنا بتقول لي بتقول لي البرة بتقول لي جلا عند الدكتور رأسا. قلت ما هذا عادي يحتاج فحوصات ما فحوصات. بمجرد ما أقول نسنف على الفحوصات ضاق حالي يعني ما حتى الفحوصات نفسها غالية.
0: لا إله إلا الله.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
0: إذا نسأل الله اللطف والسلامة
5: في ضاق حالي وجيت على طوالي
0: الحمد لله
5: وأخرج وحده.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى لمريضك الشفاء والصحة والعافية ولجميع المرضى ومن بيسمعنا وإحنا بنطرح هنا شاهدين على العصر. يعلم الله سبحانه وتعالى ما بنتي الشهادة أو بنشتري شهادة من أحد. المرضى يتحدث راديو دلتا.
7: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لـ5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بـ1.5 ريال. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون. وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا. وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
9: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
4: الباحث خليل للطب البديل.
10: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
11: شمي عشان تتأكدي.
12: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
3: أعيدها للمرة الألف. أنا طلعت مع الباحث خليل من تجربة شخصية. أنا كنت أطلع في الهواء، أدي 3-4 كلمات على بعضهن واسأل على طول. أنا مدخن والعياذ بالله، أجاركم الله، مدخن وبين خزن. يعني تعرضت، رحت لدكاترة، لأطباء يتولي أدوية، وأنا مؤمن بالكيماويات لأنه أغلبها 75% مهدئة حتى أكبس لزمن معين. فالتقيت بأحد الأشخاص، أحد الشياب الكبأ من بني الشيش من الظهرة، الحج أديه بالاسم الحج حسين فارع. هذا الشخص سرد حتى عارج في الأردن وما قدر الله رجع إلى اليمن، ما أدري ما هو الذي جابه إلى عند خليل. أنا موجود عند الشخص هذا عن جر لنا عنب من القرية حقهم، والنوبي يقول لي: يا أستاذ يحيى، إحنا كان بيتابع برنامجي عرب وطنك، أنا تعارش وسرت حتى خارج البلاد وما نفعش، سرت عند واحد التالي شوية أعشاب وإننا بخير. قلت قول بغيرها، قال الله المستعان. في كم تالي رقم قمت اتصل به، قلت له انا عندي كذا، قال تع التالي العلاج وجربته اسبوعي. قلت له انا من عرض عليه، اطلع معي على الهواء، نطلع انا وياك. ليش؟ انا اشتي اوصل الفائده للناس المقربه، يعني نستقرب بدل اللبيج والتلباج. لا، انا لست من عيقف، او حتى الباحث خليل ضد الطب الحديث ماشي. ليش لا نستغني عن التشخيص؟ هل في الباحث خليل عايز يستطيع عمل الأشعة، عمل المخبر؟ لا، فلذلك دائما بيطلب من المريض أن يفعل الأشعة ويعمل مختبر. ليش؟ التشخيص إحنا بحاجته من أجل كمية الجرعة، كمية الجرعة من أجل أيضا الدكتور خليل يتأكد في الزيارة الثانية، يقول لي إلى الفحص بعد استخدمت الجرعة، ويشوف الفرق ويشوف المريض بنفسه الفرق. إذا نسأل الصحة، نسأل الله الصحة والسلامة والعافية للجميع، ونبدأ حلقتنا اليوم أو نختم الحلقة. قد كان معنا ضيف من العرة من بيت جعرة. نذكر المستمعي الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 37-222-274 أو على الرقم أيضا 37-246-416. الآن معنا أبو مجد، واحد من المجاهدين ومن من ارتادوا إلى هذا المركز. نسير مع رحلته العلاجية أو ماذا يعرف عن المركز أو الباحث خليل وتجربته مع العلاج. مرحبا بك يا أبو مجد.
4: حياكم الله أخي العزيز.
3: الله يحييك. طبعا أنت في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل، وإحنا بنسميه شهادة على الشهادة، شهادة لله أو شاهد على العصر.
4: نعم.
3: من خلال تجربتك، من خلال التجربة التي أنت عشتها مع الباحث خليل، تفضل، الميكروفون لك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. طبعا من نعم الله على هذا الشعب العظيم الصامد أن بعث أو جعل في هذا الشعب من هذا الأشخاص. طبعا الدكتور خليل أنا أعتبره دكتور بامتياز حقيقة. طبعا كان بداية معرفتي بالدكتور خليل كانت معرفة سطحية، إلى أن التقينا في أحد الأيام وقال لي أنه يريد أن حد يدعمه، حد يظهره، يظهر أموره وإبداعاته. كان عندي أنا نوعا ما شك في البداية، يعني من به سمعة يعني مش طيبة.
3: نعم.
4: يعني بسبب
3: التزاحم حق الأعشاب.
4: أيوة. فلذلك التقيت به وبيقول لي: شوف يا أبو مجد، إذا أنا أبدعت وديت ما يثبت جدارتي وتوفيق الله لي في شفاء للناس،
3: نعم،
4: فعينوني
3: وقفوا معي. نعم.
4: وإذا أخفقت أو إذا قصرت
3: وقفوني
4: وتخذوا جراءتكم معي. طبعا كان كلامه مقنع حقيقة،
3: يعني بيكلمك من مبدأ مسؤولية.
4: أيوة.
3: من مبدأ مكانتك.
4: نعم نعم
3: نعم.
4: فقلت لك قام هذه الأيام كان به يعني انتشار، ولا زال مرض الفشل الكلوي. طبعا كنت يعني مندهش مستغرب، قلت يعني هل حقيقة به علاج الفشل الكلوي والعالم كله يعني عايش وغارق في هذا المرض؟ طبعا في البداية قلت يعني ما بش حاجة نجرب. فجاب لي أشخاص، واحد تقريبا من حجة، واحدة امرأة من شارع في شارع الزراعة، أنهم عدة أشخاص.
3: من الذي جابهم؟
4: الدكتور خليل.
3: كيف جابهم؟
4: جاء كانوا جو عنده،
3: جو
4: يتعالج عنده، وبعدين بيرويني يقول هذه فحوصات قبل العلاج حقه وفحوصات بعد. قلنا طبيعي يلا. طبعا لنكون صادقين وواضحين، سرت أنا معه قلت تعال يلا خذني إلى عند هؤلاء المرضى. وحقيقة أخذني إلى عند امرأة يعني قطع في السن في شارع الزراعة، ودخلت أنا وياه ومعنا أيضا مصور من قناة المسيرة.
3: نعم.
4: وعرض علينا الفحوصات.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوت، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: نعم.
4: وعرض علينا الفحوصات وبيروينا، وبدأ الحجة هذه بتكلمنا إيش اللي ذي كان فيها وإيش كذا. المهم الفحوصات واضحة، فحوصات من أماكن معروفة و راقي يعني.
3: نعم.
4: على أساس أنه كان النتيجة قبل يعني مريضة وتعبة ومرهقة جدا، ويعني على وشك أني تغزل.
3: نعم.
4: الكلى وفحوصات بعد، وأن الفرق كبير. معجزة معجزة، أنا أعتبرها معجزة. وللأسف الشديد أن وزارة الصحة سواء السابقة ولا اللاحقة المفروض يتبنوا مثل ما هذه الكوادر، مثل ما هذه المعجزات في الشعب اليمني. يعني هذا تأييد من الله،
3: ينموها وينتبهوا لها.
4: حتى انا اقول حتى انهم يحموا. نعم. لانه دحين الماسوني العالميه والصهني العالميه عندما يشوفوا يعني اي عربي بغض النظر عن اليمن، اي عربي يبدع يشوفوا ضخم وشتي ينفع بلاده وامته يحاربوه،
3: ولا اما
4: يشلوه
3: ولا ينهوا
4: ويقتلوه. هذا الشيء المعروف. ولذلك قلت لك والد العزيز انه يعني الدكتور خلي اثبت جدارته. يعني كنت اسير انا وياه عند مرضى، حتى المرضى
3: الكورونا
4: اتصل بي قبل في اوج المرض، وقل لي يا ابو مجد العلاج موجود بفضل الله، سوف ننتج علاج يقضي على هذا المرض. قلت يا سيد، يعني كان عندي نوع ما شك في يعني بسيط، لكن كان عندي تفاؤل به.
3: نعم.
4: حقيقه انه يعني بعد فتره وجيزه صار التعلاج بدون ما ادري لناس في مسيك او في نقوم. وقال لي يا أبو ميت الناس بخيرين. قلت يا جنانا، هذا قدو تأييد إلهي غير عادي.
3: نعم.
4: يعني العالم كله مدوخ من الشعب اليمني المحاصر المعتدى عليه المنكل به، ويدي إن الله كادر مثل ما هذا يقضي على مرض كورونا عالمي.
3: لا إله إلا الله.
4: فحقيقة الكاذب هو ملعون.
3: طبعا يا أبو مجد، أنا رأيت مع الدكتور أول ما بدأت أشتغل معه رسائل من الرئيس الشهيد الصمت، ورأيت من رئاسة جامعة صنعاء، ومن البحث العلمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
4: سلام.
3: حول المرض الكورونا، من وزارة الصحة الدكتور طه المدوكل. وطبعا أجروا تجربة على 170 في المستشفى العسكري من العلاج من عنده
4: سلام.
3: أو عنده أوراق بذلك، وسبرت أمورهم، فكان أدى ذلك إلى الإعلان أنه اليمن تكتشف علاج الكورونا. اليمن
4: الله.
3: كان في إعلان رسمي
4: حقيقة.
3: وطبعا وقفوا أمام وقفت عقبت، بالرغم من قدي سهلة زي ما قلت أنت نتاج إلى الدولة. لكن أنا أشي أرجع لأبو مي، هل جبت مريض من طرفك أنت في عيا معين أو كذا؟ نذكر المستمعي الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 37-222-274، أو على الرقم أيضا 37-246-416.
4: شوف يا أخي العزيز يحيى، لا أخفيك أنه مثلا مرض كورونا يعني تحت إطلاعي المباشر من أول المرض إلى آخره. يعني أنا أقول لك أن هناك آلاف المرضى تم علاجهم، وأقول لك بكل شفافية ووضوح وعلى الهواء وعلى أثير إذاعتكم المباركة، يعني تعالجوا من رأس الدولة إلى أسفلها
3: عند الرجل
4: هذا.
3: نعم.
4: ولدينا ما يثبت، ولدينا شهود، والمرضى مستعدون أنهم يدروا
3: بشهادات
4: أنهم تعالجوا. كنت أنا أسير حتى للبيوت، إحنا ويا قلت أنا في الأخير انطلقت، بطلنا هذه الفترة هالأمور الجهاد يأمر قاعد قلت هذا معانا أجر كبير
3: وهذا جهاد
4: مثل ما قال الله من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. أمانة الله إنه يعني كان سبب في إحياء آلاف الناس الذين كانوا سيتعرضون للموت.
3: أنا اتصلت بواحد القاضي الماوري في المحكمة العليا تقريبا وأنا متفاجئ لأنه بيقول لي وأنا قلت يمكن الأكفس كذا قاضي يصير يطقنا. فرد علي ابنه قال لي أبي يسافر الخارج وكذا وكان بحاجة إلى علاج معين وبالفعل برجع من الخارج وكان في فشل يعني ما والتقينا بالدكتور خليل وجبنا علاج وأبي تشافى. وأنا استغرب يعني عندهم قدرة مالية أنهم يسافروا بمعنى أنه نشي نقول للمستمعين ما هوش على المال هناك من عنده قدرة مالية أنه يسافر العالم بكله وقد سافر ورجع إلى اليمن لأنه وصل إلى مرحلة اليأس والله سبحانه وتعالى كتب أن يكون شفاءه في هذه العشبة وعبر هذا الرجل البسيط لأنه الله سبحانه وتعالى يضع سره في أضعف خلقه لا تصدقش للهنجمة للكرفتة واللبسة حقيقي. أنا يعني نوصل إلى مرحلة جحا قالوا من عزمك قال بدلتي وليس فلانا الله. لأنه لبس لبس الوالي حق القرية أو العزلة أو كذا وشل حماره ودوكل على الله وسار في حفل عرس أو كذا لأنه سار قبل بأسبوع في حفل عرس بلبس العادي ولا حد حاكة جلس بين المساكين جاب الحمار وجاء لابس والتجلة والكذا على طول شعفوا وراس التيواء قالوا فمن عزم من تأكل بدلتي من أكرمك كل بدلتي
4: كلام جميل.
3: فلا نرى إلى البدلة وإلى الكرافتة وإلى فإذا الله سبحانه وتعالى يضع سره في أضعف الخلق ننظر إلى النمل كيف تبني هل واحد يعقل أنه عاد تبني البيوت والشعب حكه وتحمي نفسها من الأمطار ومن السيول وتجمع ماء تجمع لها أكل لمدة عام وإلى آخره. فلذلك لا نستبعد أبدا أن يكون هناك حقائق إحنا ما عشناها. نسأل من الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والشفاء للجميع. أشكرك يا أبو مجد أطريت على حلقتي
4: على ذلك يعني كلمة أخيرة نناشد الدولة بحق الله بحق المساكين بحق المستضعفين في هذا الشعب الذين يعانون الذين يموتون ولا يلقون حتى حبة دواء أن يتبنوا مثل ما هذه الشخصيات. أيش المانع نريد أن نسأل الدولة والجهات المعنية أيش المانع من تبني مثل ما هذه الشخصيات يعني طبيعي تخذوا إجراءاتكم شوفوا بخذوا عينات من حق العلاج شوفوا مدى فعاليتها مدى تأثيرها إذا فيها أي سلبيات. أهم شيء إحنا نريد أن ندعم نريد أن كما قال الشهيد الصمد سلام الله عليه يد تحمي ويد تبني. هذا جزء من تشجيع الكفاءات والكوادر والنوابغ هذا أعتبرها أنا نابغة العالم الله ما أجامله إنه نابغة ويجب على الدولة أن تتبناه وتتبنى مثل هذه الكوادر المميزة.
3: أنت حطيت سؤال وما عن اللي قالوش إجابة عند الكثيرين من المسؤولين لكن أنا ممكن أجاوب عليك أنا ممكن أجاوب عليك ويحلها حلال. شركات الأدوية ومصانع الأدوية نقول مصانع محلية أهلا وسهلا
4: حقيقي.
3: لكن شركات الأدوية مليارات الدولارات تخرج من البلد من أجل يجيبوا علاج.
4: نعم.
3: انزل إلى السوق انزل إلى الصيدلية قل له كم معك أنواع من علاج السكر يأتي لك 10 رفوف كل واحد كل علاج من شركة وكل علاج له قيمة وتلاقي هل بينه ختم من الهيئة الدوائية اليمنية ماشي ما مش موجود. طيب من بيجي العلاج هذا كم بيجي العلاج هل بيجي بطرق صحيحة ولا مهربة؟ طيب المهربة هل أجواء له أن العلاج هذا يقول لك احتفظ في درجة حرارة معينة؟ طيب أنا بين هرب عبر البحر أكيد. وبيتعرض للرطوبة ومن أكيد. البحر إلى الصحراء في جيبوتي ويدفن بين الرمال ويجلس فترة لما يجي المهرب الثاني ويدخل لها أنا. فعندما يسافر كثير من المرضى إلى خارج اليمن يقول لك أنت قدك مصاب بكذا بسبب العلاج
4: الله
3: بسبب الدواء. أما بالنسبة للعلاج اللي هو الجرعة من الأعشاب هي عبارة عن جرعة عشبية إن نفعتك لله الخير والمنة وإن ما نفعتك دي صبوحك لأنه عشب هي عشبة. إحنا جزء من الحياة وإحنا شيء من الحيوان إلا أنه إحنا حيوان ناطق مفكر ولو ما بش فرق بيننا وبين المعزة وبين الغنم إذا لم نكون عاقلين ومفكرين. وهناك ناس وصلوا إلى أنهم بيكونوا بعاء يعني مثل المعزة قود يقود يلا مشي مشي سير سير افعل افعل بس ما عادش بالله لا عدو مالك نفسه ولا يتخذ القرار. فلذا نقول للناس هنا داخل اليمن أنا خدت تجربة مع هذا الباحث وخدت تجربة مع الناس، وأكثر ما يسعدني يا صلح عندما يتصل بي فلان ويقول لي أو يرسل لي رسالة أسأل الله أن يسترك الدنيا وآخرة يا صديحي المريض حق أنا أو أنا نفسي شافيت وتعافيت. هذا نشتيف على الدور الله عند الباحث خليل يعمل لي كذا يعني من هذا القبل، يعني بمعنى أوقف معه وأقول له أبشر، والذي كان يهمني أنه قال لي أنه تشافى.
4: الحمد لله.
3: نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء للجميع. كان لقاء اليوم لقاء جدا مميز، ورسائل لأصحابنا ينظروا إلى قنوات بيحاربوا على الإعلام، انظروا إلى القنوات الذي بيعرضوا فيها الأعشاب واسمها عشبة أبو علي اليمني، عشبة علي صالح الهمداني، هذا من المغرب من مصر بأسماء اليمني، شوف عشبة أبو علي اليمني، وإعلانات في 5 قنوات. ليش؟ طيب احنا هنا من خطأ وعيب.
1: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
0: الخضروات أنواع،
5: الفواكه أنواع،
0: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
5: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
0: منتجات LG
5: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
0: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
5: مكانس،
0: كاويات،
5: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
6: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Radio Delta

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً،

0: وكلت وحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: الله ما قلتش.
3: ما قلتش ايه؟
2: يناني.
3: هقول حاضر اول ما تيجي فرصة هقول على طول.
2: عارف ما قلتش؟ عارف
3: هقول والله العظيم ومصحف شيف هقول، بس هجمعهم كلهم مع بعض واقولهم. عارف ويناني وكله حاضر.
2: انا حجمك ده ما يفرقش معايا خالص.
3: حقيقي؟ يا لا انت وفرتي عليا كلام كتير وتفكير كنت عماله افكره من الصبح. طب كويس.
2: بص
3: مين دول؟
2: بابا وماما.
3: ما شاء الله طايت قوي، ربنا يخليهم لك.
2: ماتوا.
3: ربنا يرحمهم.
2: في حادثه طيارة.
3: يا ساتر. بس سبحان الله برضو انا يعني بابايا ومامتي ماتوا في حادثه برضو، بس في حادثه عربيه. بابايا كان رسام كاريكاتير ومامتي فنانه تشكيليه، ف يعني وخالك برضو اللي رباكي؟
2: لا انا ما تربيتش. انت
3: انا ايه عايزاني اربيكي؟
2: تعرف ان انا لسه جاي من عند دكتور.
3: دكتور نفساني. يا ايه يا نين؟ ايه راح ايه يا نين؟ في ايه؟
2: انت مين اللي قالك؟
3: هو فعلا؟ ده انا كنت بهزر.
2: نفس ما بقتش ترحم. ايه ده؟
3: ايه ده؟
2: الله حاجة تعرف
3: خلاص
2: يعني. ايه ده؟ ايه ده؟
3: ايه دي؟ ايه
2: خد صدر يا اخي. خد.
3: حاضر.
2: خد.
3: حاضر خلاص. خدت واحدة. ايه دي يا نين؟
2: فين الولاعة؟
3: انا اسف. ايه دي كليان؟ اهدي يا ناني. اهدي يا بوس ايه. انا اسف يا نهار اسود. الحمد لله انك ولعتيها قبل ما تقع. طب الحمد لله. اهدي. لا. اهدي. انا اسف.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل. هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
5: You're listening to Delta.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Radio Delta. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
5: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

1017 and 102 The Nation Station. Now, a feature presentation.

Radio Delta competition, just strictly dance.

قامت الجبر. القلب لا يزال في قامت الجبر.